العربية السورية أحمد الشرع الاثنين الثالث من آب في قصر الشعب بدمشق رئيس إقليم كردستان العراق نجرفان برزاني والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق وخاصة في المجال الاقتصادي إلى جانب مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يدعم الأمن والاستقرار ويعزز التعاون الإقليمي. وفي منشور له على منصة إكس أكد برزاني أن سوريا تقف أمام فرصة تاريخية للتعافي وإعادة البناء، معربا عن ثقته بقيادة الرئيس الشرع ومشددا على دعم إقليم كردستان لسوريا مستقرة وموحدة وعلى أهمية توسيع التعاون الاقتصادي بين الجانبين. فيدان ونظيره الكويتي يبحثان التطورات في المنطقة. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين الثالث من آب خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي جراح جابر أحمد الصباح آخر التطورات في المنطقة. وذكرت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية أن الوزيرين ناقشا مستجدات الأوضاع الإقليمية دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الاتصال.

تركيا: هجمات الاحتلال الإسرائيلي تقوض الجهود الدبلوماسية لتحقيق سلام دائم في غزة. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن الهجمات الأخيرة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين والمنشآت الصحية في قطاع غزة تقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار وسلام دائم. وأكد دوران في تدوينة على منصة سوسيال الاثنين الثالث من آب أن استهداف المدنيين يكشف بحسب وصفه أن حكومة بنيامين نتنياهو لا تسعى إلى إنهاء الصراع، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر فاعلية لوقف هذه السياسات، ومشددا على استمرار دعم تركيا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وفي السياق ذاته قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيلك إن الهدف الوحيد لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو تدمير غزة بالكامل، معتبرا أن الهجمات الأخيرة تقوض جهود السلام وتستهدف أي مسار يؤدي إلى إنهاء الحرب.

وزير الداخلية السوري يبحث مع الهيئة الوطنية للمفقودين آلية مشتركة لمتابعة ملف المقابر الجماعية. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الاثنين الثالث من آب مع رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين رضا جلخي آلية عمل مشتركة لمتابعة ملف كشف المقابر الجماعية، وناقش الجانبان سبل توظيف التقنيات الحديثة للتحقق من هوية الرفات، إلى جانب التحضير لإعداد خطة عمل متكاملة ضمن مشروع وطني يضم الجهات المعنية بهدف الوصول إلى نتائج حاسمة في هذا الملف الإنساني. وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الجهود تهدف إلى توفير المتطلبات الفنية واللوجستية والقانونية بما يضمن حماية الأدلة ويصون كرامة الضحايا واتخاذ الإجراءات وفق المعايير المهنية والقانونية المعتمدة. وفي ملف آخر بحث وزير الداخلية أنس خطاب ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات آليات البحث عن الأطفال المفقودين، واستعرضا التحديات الميدانية والقضايا الجنائية المرتبطة بهذا الملف. وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إسناد التحقيقات في قضايا الأطفال المفقودين إلى فرع مكافحة الإرهاب مع تشكيل فريق أمني متفرغ بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تم اعتماد قناة تواصل رسمية ومباشرة مع ذوي المفقودين إلى جانب تكثيف تبادل البيانات بين الوزارتين بهدف تسريع الوصول إلى نتائج في هذا الملف الإنساني.

0: لبنان والاحتلال الإسرائيلي يستأنفان الثلاثاء المفاوضات لبحث الانسحاب ووقف الاعتداءات. يستأنف لبنان والاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء الرابع من آب في العاصمة الإيطالية روما الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية لبحث الانسحاب ووقف الاعتداءات على الحدود الجنوبية. وبحسب مصدر رسمي لبناني سيبحث الوفدان في مقدمة جدول الأعمال تثبيت وقف إطلاق النار ووقف عمليات التجريف والتفجير ونسف المنازل، إلى جانب مناقشة آليات الانسحاب من مناطق جديدة في جنوب لبنان. وأضاف المصدر أن الوفد اللبناني سيعرض خرائط ووثائق تتعلق بانتشار الجيش اللبناني ضمن مقترحات تهدف إلى تنفيذ مراحل جديدة من الانسحاب. انطلاق فعاليات مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي في دار الأوبرا. انطلقت في دار الأوبرا بدمشق أمس الأحد فعاليات مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي بمشاركة 55 شاعرا وأديبا ومحاضرا من 16 دولة عربية. وتستمر هذه الفعاليات حتى السابع من آب الجاري. وأكد وزير الثقافة محمد ياسين صالح خلال افتتاح المهرجان أن دمشق تبدأ مرحلة جديدة تستعيد فيها مكانتها منبعا للشعر وموئلا له، مشيرا إلى أن انطلاقة المهرجان تأتي في فضاء سوري جديد بعد تحرير دمشق. وأوضح صالح أن المهرجان يؤسس لتقليد ثقافي جديد يعزز حضور القصيدة العربية، معلنا الانتهاء من العمل على جائزة البردة الشامية في المديح النبوي وإطلاق جائزة السيف الدمشقي في الشعر العربي، إلى جانب تدشين موقع ديوان شعراء سوريا وتشكيل لجنة للشعر النبطي. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يبحث مع رئيس إقليم كردستان العراق تعزيز التعاون ومستجدات الأوضاع في المنطقة. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الاثنين الثالث من آب في قصر الشعب بدمشق رئيس إقليم كردستان العراق نجرفان برزاني والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق وخاصة في المجال الاقتصادي إلى جانب مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يدعم الأمن والاستقرار ويعزز التعاون الإقليمي. وفي منشور له على منصة إكس أكد برزاني أن سوريا

تقف أمام فرصة تاريخية للتعافي وإعادة البناء، معرباً عن ثقته بقيادة الرئيس الشرع، ومشدداً على دعم إقليم كردستان لسوريا مستقرة وموحدة، وعلى أهمية توسيع التعاون الاقتصادي بين الجانبين. فيدان ونظيره الكويتي يبحثان التطورات في المنطقة. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين الثالث من آب خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي جراح جابر أحمد الصباح آخر التطورات في المنطقة. وذكرت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية أن الوزيرين ناقشا مستجدات الأوضاع الإقليمية دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الاتصال.

تركيا: هجمات الاحتلال الإسرائيلي تقوض الجهود الدبلوماسية لتحقيق سلام دائم في غزة. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن الهجمات الأخيرة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين والمنشآت الصحية في قطاع غزة تقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار وسلام دائم. وأكد دوران في تدوينة على منصة إن سوسيال الاثنين الثالث من آب أن استهداف المدنيين يكشف بحسب وصفه أن حكومة بنيامين نتنياهو لا تسعى إلى إنهاء الصراع، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر فاعلية لوقف هذه السياسات، ومشدداً على استمرار دعم تركيا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وفي السياق ذاته قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيلك إن الهدف الوحيد لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو تدمير غزة بالكامل، معتبرا أن الهجمات الأخيرة تقوض جهود السلام وتستهدف أي مسار يؤدي إلى إنهاء الحرب. وزير الداخلية السوري يبحث مع الهيئة الوطنية للمفقودين آلية مشتركة لمتابعة ملف المقابر الجماعية. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الاثنين الثالث من آب مع رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين رضا جلخي آلية عمل مشتركة لمتابعة ملف كشف المقابر الجماعية، وناقش الجانبان سبل توظيف التقنيات الحديثة للتحقق من هوية الرفات إلى جانب التحضير لإعداد خطة عمل متكاملة ضمن مشروع وطني يضم الجهات المعنية بهدف الوصول إلى نتائج حاسمة في هذا الملف الإنساني. وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الجهود تهدف إلى توفير المتطلبات الفنية واللوجستية والقانونية بما يضمن حماية الأدلة ويصون كرامة الضحايا واتخاذ الإجراءات وفق المعايير المهنية والقانونية المعتمدة. وفي ملف آخر بحث وزير الداخلية أنس خطاب ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات آليات البحث عن الأطفال المفقودين، واستعرضا التحديات الميدانية والقضايا الجنائية المرتبطة بهذا الملف. وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إسناد التحقيقات في قضايا الأطفال المفقودين إلى فرع مكافحة الإرهاب مع تشكيل فريق أمني متفرغ بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تم اعتماد قناة تواصل رسمية ومباشرة مع ذوي المفقودين إلى جانب تكثيف تبادل البيانات بين الوزارتين بهدف تسريع الوصول إلى نتائج في هذا الملف الإنساني.

0: لبنان والاحتلال الإسرائيلي يستأنفان الثلاثاء المفاوضات لبحث الانسحاب ووقف الاعتداءات. يستأنف لبنان والاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء الرابع من آب في العاصمة الإيطالية روما الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية لبحث الانسحاب ووقف الاعتداءات على الحدود الجنوبية. وبحسب مصدر رسمي لبناني، سيبحث الوفدان في مقدمة جدول الأعمال تثبيت وقف إطلاق النار ووقف عمليات التجريف والتفجير ونسف المنازل، إلى جانب مناقشة آليات الانسحاب من مناطق جديدة في جنوب لبنان. وأضاف المصدر أن الوفد اللبناني سيعرض خرائط ووثائق تتعلق بانتشار الجيش اللبناني ضمن مقترحات تهدف إلى تنفيذ مراحل جديدة من الانسحاب. انطلاق فعاليات مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي في دار الأوبرا. انطلقت في دار الأوبرا بدمشق أمس الأحد فعاليات مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي بمشاركة 55 شاعرا وأديبا ومحاضرا من 16 دولة عربية. وتستمر هذه الفعاليات حتى السابع من آب الجاري. وأكد وزير الثقافة محمد ياسين صالح خلال افتتاح المهرجان أن دمشق تبدأ مرحلة جديدة تستعيد فيها مكانتها منبعا للشعر وموئلا له، مشيرا إلى أن انطلاقة المهرجان تأتي في فضاء سوري جديد بعد تحرير دمشق. وأوضح صالح أن المهرجان يؤسس لتقليد ثقافي جديد يعزز حضور القصيدة العربية، معلنا الانتهاء من العمل على جائزة البردة الشامية في المديح النبوي وإطلاق جائزة السيف الدمشقي في الشعر العربي، إلى جانب تدشين موقع ديوان شعراء سوريا وتشكيل لجنة للشعر النبطي. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: معكم أينما كنتم.
1: خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض كيم إكسبو،
0: معرض الصناعات الكيميائية بدورته السادسة،
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق،
0: من 5 لـ 8 2026،
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: مواصلات مؤمنة ومجانية لمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية
0: مسار للعطور،
1: حمزة جروب،
0: مجموعة التيسير،
1: شركة الخشارفة،
0: شريك الإعلامي سول ميديا،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز،
0: الرعاية الإعلانية وكالة ون ستوديو ديزاين،
1: وكالة الفرات للأنباء،
0: والرعاية التلفزيوني قناة رياض الصالحين. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا.
2: خمرة الحب سقنينة، أما قلبي تنسيني، خمرة الحب سقنيها، أما قلبي تنسيني، عيشة لا حب فيها، جدول لما فيه، جدول لما

خمرة الحب سكنيها أما قلبي تنسيني خمرة الحب.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يبحث مع رئيس إقليم كردستان العراق تعزيز التعاون ومستجدات الأوضاع في المنطقة. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الاثنين الثالث من آب في قصر الشعب بدمشق رئيس إقليم كردستان العراق نجرفان برزاني والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق وخاصة في المجال الاقتصادي إلى جانب مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يدعم الأمن والاستقرار ويعزز التعاون الإقليمي. وفي منشور له على منصة إكس أكد برزاني أن سوريا تقف أمام فرصة تاريخية للتعافي وإعادة البناء، معربا عن ثقته بقيادة الرئيس الشرع ومشددا على دعم إقليم كردستان لسوريا مستقرة وموحدة وعلى أهمية توسيع التعاون الاقتصادي بين الجانبين. فيدان ونظيره الكويتي يبحثان التطورات في المنطقة. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين الثالث من آب خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي جراح جابر أحمد الصباح آخر التطورات في المنطقة. وذكرت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية أن الوزيرين ناقشا مستجدات الأوضاع الإقليمية دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الاتصال.

تركيا: هجمات الاحتلال الإسرائيلي تقوض الجهود الدبلوماسية لتحقيق سلام دائم في غزة. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن الهجمات الأخيرة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين والمنشآت الصحية في قطاع غزة تقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار وسلام دائم. وأكد دوران في تدوينة على منصة سوسيال الاثنين الثالث من آب أن استهداف المدنيين يكشف بحسب وصفه أن حكومة بنيامين نتنياهو لا تسعى إلى إنهاء الصراع، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر فاعلية لوقف هذه السياسات، ومشددا على استمرار دعم تركيا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وفي السياق ذاته قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيلك إن الهدف الوحيد لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو تدمير غزة بالكامل، معتبرا أن الهجمات الأخيرة تقوض جهود السلام وتستهدف أي مسار يؤدي إلى إنهاء الحرب. وزير الداخلية السوري يبحث مع الهيئة الوطنية للمفقودين آلية مشتركة لمتابعة ملف المقابر الجماعية. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الاثنين الثالث من آب مع رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين رضا جلخي آلية عمل مشتركة لمتابعة ملف كشف المقابر الجماعية، وناقش الجانبان سبل توظيف التقنيات الحديثة للتحقق من هوية الرفات، إلى جانب التحضير لإعداد خطة عمل متكاملة ضمن مشروع وطني يضم الجهات المعنية بهدف الوصول إلى نتائج حاسمة في هذا الملف الإنساني. وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الجهود تهدف إلى توفير المتطلبات الفنية واللوجستية والقانونية بما يضمن حماية الأدلة ويصون كرامة الضحايا واتخاذ الإجراءات وفق المعايير المهنية والقانونية المعتمدة. وفي ملف آخر بحث وزير الداخلية أنس خطاب ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات آليات البحث عن الأطفال المفقودين، واستعرضا التحديات الميدانية والقضايا الجنائية المرتبطة بهذا الملف. وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إسناد التحقيقات في قضايا الأطفال المفقودين إلى فرع مكافحة الإرهاب مع تشكيل فريق أمني متفرغ بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تم اعتماد قناة تواصل رسمية ومباشرة مع ذوي المفقودين إلى جانب تكثيف تبادل البيانات بين الوزارتين بهدف تسريع الوصول إلى نتائج في هذا الملف الإنساني.

لبنان والاحتلال الإسرائيلي يستأنفان الثلاثاء المفاوضات لبحث الانسحاب ووقف الاعتداءات. يستأنف لبنان والاحتلال

0: إسرائيلي الثلاثاء الرابع من آب في العاصمة الإيطالية روما، الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية لبحث الانسحاب ووقف الاعتداءات على الحدود الجنوبية. وبحسب مصدر رسمي لبناني، سيبحث الوفدان في مقدمة جدول الأعمال تثبيت وقف إطلاق النار ووقف عمليات التجريف والتفجير ونسف المنازل، إلى جانب مناقشة آليات الانسحاب من مناطق جديدة في جنوب لبنان. وأضاف المصدر أن الوفد اللبناني سيعرض خرائط ووثائق تتعلق بانتشار الجيش اللبناني ضمن مقترحات تهدف إلى تنفيذ مراحل جديدة من الانسحاب. انطلاق فعاليات مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي في دار الأوبرا. انطلقت في دار الأوبرا بدمشق أمس الأحد فعاليات مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي بمشاركة 55 شاعرا وأديبا ومحاضرا من 16 دولة عربية. وتستمر هذه الفعاليات حتى السابع من آب الجاري. وأكد وزير الثقافة محمد ياسين صالح خلال افتتاح المهرجان أن دمشق تبدأ مرحلة جديدة تستعيد فيها مكانتها منبعا للشعر وموئلا له، مشيرا إلى أن انطلاقة المهرجان تأتي في فضاء سوري جديد بعد تحرير دمشق. وأوضح صالح أن المهرجان يؤسس لتقليد ثقافي جديد يعزز حضور القصيدة العربية، معلنا الانتهاء من العمل على جائزة البردة الشامية في المديح النبوي وإطلاق جائزة السيف الدمشقي في الشعر العربي، إلى جانب تدشين موقع ديوان شعراء سوريا وتشكيل لجنة للشعر النبطي. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم. معكم

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يبحث مع رئيس إقليم كردستان العراق تعزيز التعاون ومستجدات الأوضاع في المنطقة. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الاثنين الثالث من آب في قصر الشعب بدمشق رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق وخاصة في المجال الاقتصادي إلى جانب مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يدعم الأمن والاستقرار ويعزز التعاون الإقليمي. وفي منشور له على منصة إكس أكد بارزاني أن سوريا تقف أمام فرصة تاريخية للتعافي وإعادة البناء، معربا عن ثقته بقيادة الرئيس الشرع ومشددا على دعم إقليم كردستان لسوريا مستقرة وموحدة وعلى أهمية توسيع التعاون الاقتصادي بين الجانبين. فيدان ونظيره الكويتي يبحثان التطورات في المنطقة. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين الثالث من آب خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي جراح جابر أحمد الصباح آخر التطورات في المنطقة. وذكرت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية أن الوزيرين ناقشا مستجدات الأوضاع الإقليمية دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الاتصال.

نائم في غزة. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن الهجمات الأخيرة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين والمنشآت الصحية في قطاع غزة تقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار وسلام دائم. وأكد دوران في تدوينة على منصة إنسوسيال الاثنين الثالث من آب أن استهداف المدنيين يكشف بحسب وصفه أن حكومة بنيامين نتنياهو لا تسعى إلى إنهاء الصراع، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر فاعلية لوقف هذه السياسات، ومشدداً على استمرار دعم تركيا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وفي السياق ذاته قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيلك إن الهدف الوحيد لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو تدمير غزة بالكامل، معتبراً أن الهجمات الأخيرة تقوض جهود السلام وتستهدف أي مسار يؤدي إلى إنهاء الحرب.

وزير الداخلية السوري يبحث مع الهيئة الوطنية للمفقودين آلية مشتركة لمتابعة ملف المقابر الجماعية. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الاثنين الثالث من آب مع رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين رضا جلخي آلية عمل مشتركة لمتابعة ملف كشف المقابر الجماعية، وناقش الجانبان سبل توظيف التقنيات الحديثة للتحقق من هوية الرفات، إلى جانب التحضير لإعداد خطة عمل متكاملة ضمن مشروع وطني يضم الجهات المعنية بهدف الوصول إلى نتائج حاسمة في هذا الملف الإنساني. وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الجهود تهدف إلى توفير المتطلبات الفنية واللوجستية والقانونية بما يضمن حماية الأدلة ويصون كرامة الضحايا واتخاذ الإجراءات وفق المعايير المهنية والقانونية المعتمدة. وفي ملف آخر بحث وزير الداخلية أنس خطاب ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات آليات البحث عن الأطفال المفقودين، واستعرضا التحديات الميدانية والقضايا الجنائية المرتبطة بهذا الملف. وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إسناد التحقيقات في قضايا الأطفال المفقودين إلى فرع مكافحة الإرهاب مع تشكيل فريق أمني متفرغ بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تم اعتماد قناة تواصل رسمية ومباشرة مع ذوي المفقودين إلى جانب تكثيف تبادل البيانات بين الوزارتين بهدف تسريع الوصول إلى نتائج في هذا الملف الإنساني.

لبنان والاحتلال الإسرائيلي يستأنفان الثلاثاء المفاوضات لبحث الانسحاب ووقف الاعتداءات. يستأنف لبنان والاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء الرابع من آب في العاصمة الإيطالية روما الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية لبحث الانسحاب ووقف الاعتداءات على الحدود الجنوبية. وبحسب مصدر رسمي لبناني، سيبحث الوفدان في مقدمة جدول الأعمال تثبيت وقف إطلاق النار ووقف عمليات التجريف والتفجير ونسف المنازل، إلى جانب مناقشة آليات الانسحاب من مناطق جديدة في جنوب لبنان. وأضاف المصدر أن الوفد اللبناني سيعرض

0: خرائط ووثائق تتعلق بانتشار الجيش اللبناني ضمن مقترحات تهدف إلى تنفيذ مراحل جديدة من الانسحاب. انطلاق فعاليات مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي في دار الأوبرا. انطلقت في دار الأوبرا بدمشق أمس الأحد فعاليات مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي بمشاركة 55 شاعرا وأديبا ومحاضرا من 16 دولة عربية، وتستمر هذه الفعاليات حتى 7 آب الجاري. وأكد وزير الثقافة محمد ياسين صالح خلال افتتاح المهرجان أن دمشق تبدأ مرحلة جديدة تستعيد فيها مكانتها منبعا للشعر وموئلا له، مشيرا إلى أن انطلاقة المهرجان تأتي في فضاء سوري جديد بعد تحرير دمشق. وأوضح صالح أن المهرجان يؤسس لتقليد ثقافي جديد يعزز حضور القصيدة العربية، معلنا الانتهاء من العمل على جائزة البردة الشامية في المديح النبوي وإطلاق جائزة السيف الدمشقي في الشعر العربي، إلى جانب تدشين موقع ديوان شعراء سوريا وتشكيل لجنة للشعر النبطي. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يبحث مع رئيس إقليم كردستان العراق تعزيز التعاون ومستجدات الأوضاع في المنطقة. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الاثنين الثالث من آب في قصر الشعب بدمشق رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق وخاصة في المجال الاقتصادي، إلى جانب مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم الأمن والاستقرار ويعزز التعاون الإقليمي. وفي منشور له على منصة إكس أكد بارزاني أن سوريا تقف أمام فرصة تاريخية للتعافي وإعادة البناء، معربا عن ثقته بقيادة الرئيس الشرع، ومشددا على دعم إقليم كردستان لسوريا مستقرة وموحدة، وعلى أهمية توسيع التعاون الاقتصادي بين الجانبين. فيدان ونظيره الكويتي يبحثان التطورات في المنطقة. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين الثالث من آب خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي جراح جابر أحمد الصباح آخر التطورات في المنطقة. وذكرت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية أن الوزيرين ناقشا مستجدات الأوضاع الإقليمية دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الاتصال.

تركيا: هجمات الاحتلال الإسرائيلي تقوض الجهود الدبلوماسية لتحقيق سلام دائم في غزة. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية

برهان الدين دوران إن الهجمات الأخيرة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين والمنشآت الصحية في قطاع غزة تقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار وسلام دائم. وأكد دوران في تدوينة على منصة إنسوسيال الاثنين الثالث من آب أن استهداف المدنيين يكشف بحسب وصفه أن حكومة بنيامين نتنياهو لا تسعى إلى إنهاء الصراع، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر فاعلية لوقف هذه السياسات، ومشدداً على استمرار دعم تركيا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وفي السياق ذاته قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيلك إن الهدف الوحيد لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو تدمير غزة بالكامل، معتبراً أن الهجمات الأخيرة تقوض جهود السلام وتستهدف أي مسار يؤدي إلى إنهاء الحرب. وزير الداخلية السوري يبحث مع الهيئة الوطنية للمفقودين آلية مشتركة لمتابعة ملف المقابر الجماعية. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الاثنين الثالث من آب مع رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين رضا جلخي آلية عمل مشتركة لمتابعة ملف كشف المقابر الجماعية، وناقش الجانبان سبل توظيف التقنيات الحديثة للتحقق من هوية الرفات إلى جانب التحضير لإعداد خطة عمل متكاملة ضمن مشروع وطني يضم الجهات المعنية بهدف الوصول إلى نتائج حاسمة في هذا الملف الإنساني. وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الجهود تهدف إلى توفير المتطلبات الفنية واللوجستية والقانونية بما يضمن حماية الأدلة ويصون كرامة الضحايا واتخاذ الإجراءات وفق المعايير المهنية والقانونية المعتمدة. وفي ملف آخر بحث وزير الداخلية أنس خطاب ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات آليات البحث عن الأطفال المفقودين، واستعرضا التحديات الميدانية والقضايا الجنائية المرتبطة بهذا الملف. وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إسناد التحقيقات في قضايا الأطفال المفقودين إلى فرع مكافحة الإرهاب مع تشكيل فريق أمني متفرغ بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تم اعتماد قناة تواصل رسمية ومباشرة مع ذوي المفقودين إلى جانب تكثيف تبادل البيانات بين الوزارتين بهدف تسريع الوصول إلى نتائج في هذا الملف الإنساني.

لبنان والاحتلال الإسرائيلي يستأنفان الثلاثاء المفاوضات لبحث الانسحاب ووقف الاعتداءات. يستأنف لبنان والاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء الرابع من آب في العاصمة الإيطالية روما الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية لبحث الانسحاب ووقف الاعتداءات على الحدود الجنوبية. وبحسب مصدر رسمي لبناني، سيبحث الوفدان في مقدمة جدول الأعمال تثبيت وقف إطلاق النار ووقف عمليات التجريف والتفجير ونسف المنازل، إلى جانب مناقشة آليات الانسحاب من مناطق جديدة في جنوب لبنان. وأضاف المصدر أن الوفد اللبناني سيعرض خرائط ووثائق تتعلق بانتشار الجيش اللبناني ضمن مقترحات تهدف إلى تنفيذ مراحل جديدة من الانسحاب.

0: انطلاق فعاليات مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي في دار الأوبرا. انطلقت في دار الأوبرا بدمشق أمس الأحد فعاليات مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي بمشاركة 55 شاعرا وأديبا ومحاضرا من 16 دولة عربية، وتستمر هذه الفعاليات حتى 7 آب الجاري. وأكد وزير الثقافة محمد ياسين صالح خلال افتتاح المهرجان أن دمشق تبدأ مرحلة جديدة تستعيد فيها مكانتها منبعا للشعر وموئلا له، مشيرا إلى أن انطلاقة المهرجان تأتي في فضاء سوري جديد بعد تحرير دمشق. وأوضح صالح أن المهرجان يؤسس لتقليد ثقافي جديد يعزز حضور القصيدة العربية، معلنا الانتهاء من العمل على جائزة البردة الشامية في المديح النبوي وإطلاق جائزة السيف الدمشقي في الشعر العربي، إلى جانب تدشين موقع ديوان شعراء سوريا وتشكيل لجنة للشعر النبطي. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

مستمعين الأعزاء، الفقر هو حالة من الحرمان أو النقص في الموارد المادية أو الاقتصادية التي تمنع الإنسان من تلبية احتياجاته الأساسية كالغذاء والكساء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم. وللفقر درجات، فبعض الفقراء أشد فقرا وأكثر حاجة من غيرهم، فقد تجد فقيرا يعمل ولكن دخله من عمله أقل من حاجاته، وقد تجد من لا يقدر على الكسب ولا مورد له. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ويقول أحد حكماء العرب: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ويقول نيلسون مانديلا: القضاء على الفقر ليس عملا من أعمال الإحسان، بل هو عمل من أعمال العدالة. ويقول كوفي عنان: الفقر المدقع في أي مكان يمثل تهديدا للأمن الإنساني في كل مكان. ويقول فرانكلين روزفلت: مقياس تقدمنا ليس في زيادة ثروة الأغنياء، بل في توفير ما يكفي لمن يملكون القليل. ويقول غاندي: الفقر هو أسوأ أشكال العنف. ويقول أرسطو: الفقر أبو الثورة والجريمة. ويقول جورج برنارد شو: أعظم الشرور وأسوأ الجرائم هو الفقر. ويقول أيضا: نقص المال هو أصل كل

مستمعين الأفاضل، يقول عبد القاهر الجرجاني: وما الفقر إملاق الكريم ولا الغنى، وإن ضلت الآراء في كثرة الوفر، وبعض الغنى تمحو المعائب حسنه، ويخلص طبع المرء في حالة العسر. ويقول عروة بن الورد: دعيني للغنى أسعى فإني، دعيني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وخير، ويقصيه الندي وتزدريه حليلته، وينهره الصغير، ويلفى ذو الغنى وله جلال، يكاد فؤاد صاحبه يطير. قليل ذنبه والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. ويقول ابن نباتة: وما الفقر إلا للمذلة صاحب، وما الناس إلا للغني صديق، وتقبح منهم أوجه في عقولنا، وتحسن في أبصارنا وتروق. ويقول محمود سامي البارودي: إذا ستر الفقر امرئا ذا نباهة، فلا بد يوما أن يشيد به الفضل، فإن لهيب النار مهما كفأته إلى أسفل قسرا فلا بد أن يعلو. ويقول أبو العتاهية: من شرف الفقر ومن فضله على الغنى لو صح منك النظر، أنك تعصي الله تبغي الغنى، ولست تعصي الله كي تفتقر. ويقول عروة بن أذينة: كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في الفقر قصيدة لابن الرومي يقول فيها: وما الفقر عيبا ما تجمل أهله، ولم يسألوا إلا مداواة دائه، ولا عيب إلا عيب من يملك الغنى، ويمنع أهل الفقر فضل ثرائه. عجبت لعيب العائبين فقيرهم، بأمر قضاه ربه من سمائه، وتركهم عيب الغني ببخله، ولؤم مساعيه، وسوء بلائه، وأعجب منه المادحون أخ الغنى، وليس غناه فيهم بغنائه، ولو أنه أغنى ووكل نفسه بجمع فضول المال بعد اقتنائه، لما كان أهل الحمد من قربائه، إذا ائتمروا رشدا ولا بعدائه، ولا حمد الله الأولى يحمدونه، ولا اعتدهم في الناس من أوليائه، أولئك أتباع المطامع والمنى، جزاهم مليك الناس شر جزائه، بعيبهم أهل العفاف ومدحهم، حريصا يكد النفس بعد اكتفائه، يؤثل لا للحمد ما هو كاسب، ولا الأجر في إصباحه ومسائه، ولكن لكنز من لجين وعسجر.

بلد يود فناء العمر قبل فنائه، يقيه ويحميه بصفحة وجهه، ويجعل أيضا عرضه من فدائه، ولو حظ أضحى ماله من أمامه وقاء، وأضحى عرضه من ورائه، ولكن أبى إلا الخسار لغيه، وما فوق عيني قلبه من غطائه، ولو وزن استمتاعه بغنائه، إذا ما وفى استمتاعه بعنائه، سأمنحه ذمي وأختص حزبه بأوفى نصيب من قبيح ثنائه، رضيت لمن يشقى عقابا شقاءه، وإن لم أكن أرضى له بشفائه، إذا حرم الفاني من الخير حظه، فلم يفرح الباقي بطول بقائه. مستمعين الكرام، إن على أحدنا السعي في الحياة ليكفي نفسه ومن يعيلهم، ولن ينال أحدنا إلا ما قسم الله له، فإن كتب الله على أحدنا الفقر بعد بذله جهده في دفعه فليحمد الله وليصبر وليعلم أن الله أراد به خيرا، ولا يمنعه يقينه الكف عن السعي في طلب ما قسم الله له. يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وتذكروا أن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أعاذنا الله وإياكم شر الفقر، وأصلح حالنا وحالكم بالغنى. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى

تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة حسن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض سوريا بلاست.
0: معرض سوريا الدولي التابع للصناعات البلاستيكية
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5 إلى 8/8/2026،
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية MG Chem Limited،
0: مصنع روعة الأصبغة،
1: مجموعة سيريا فليكسو للطباعة والتغليف،
0: شركة الازدهار
2: دياب بلاستيك،
1: هومي بلاست،
0: سبسبي للتجارة،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز للتسويق،
0: الشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا.
3: راديو صدى الفرات

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يبحث مع رئيس إقليم كردستان العراق تعزيز التعاون ومستجدات الأوضاع في المنطقة. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الاثنين الثالث من آب في قصر الشعب بدمشق رئيس إقليم كردستان العراق نجرفان برزاني والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق وخاصة في المجال الاقتصادي إلى جانب مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يدعم الأمن والاستقرار ويعزز التعاون الإقليمي. وفي منشور له على منصة إكس أكد برزاني أن سوريا تقف أمام فرصة تاريخية للتعافي وإعادة البناء، معربا عن ثقته بقيادة الرئيس الشرع ومشددا على دعم إقليم كردستان لسوريا مستقرة وموحدة وعلى أهمية توسيع التعاون الاقتصادي بين الجانبين. فيدان ونظيره الكويتي يبحثان التطورات في المنطقة. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاثنين الثالث من آب خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي جراح جابر أحمد الصباح آخر التطورات في المنطقة. وذكرت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية أن الوزيرين ناقشا مستجدات الأوضاع الإقليمية دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الاتصال.

تركيا: هجمات الاحتلال الإسرائيلي تقوض الجهود الدبلوماسية لتحقيق سلام دائم في غزة. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن الهجمات الأخيرة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين والمنشآت الصحية في قطاع غزة تقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار وسلام دائم. وأكد دوران في تدوينة على منصة إنسوسيال الاثنين 3 آب أن استهداف المدنيين يكشف بحسب وصفه أن حكومة بنيامين نتنياهو لا تسعى إلى إنهاء الصراع، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر فاعلية لوقف هذه السياسات، ومشدداً على استمرار دعم تركيا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وفي السياق ذاته قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيلك إن الهدف الوحيد لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو تدمير غزة بالكامل، معتبراً أن الهجمات الأخيرة تقوض جهود السلام وتستهدف أي مسار يؤدي إلى إنهاء الحرب.

وزير الداخلية السوري يبحث مع الهيئة الوطنية للمفقودين آلية مشتركة لمتابعة ملف المقابر الجماعية. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الاثنين الثالث من آب مع رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين رضا جلخي آلية عمل مشتركة لمتابعة ملف كشف المقابر الجماعية، وناقش الجانبان سبل توظيف التقنيات الحديثة للتحقق من هوية الرفات، إلى جانب التحضير لإعداد خطة عمل متكاملة ضمن مشروع وطني يضم الجهات المعنية بهدف الوصول إلى نتائج حاسمة في هذا الملف الإنساني. وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الجهود تهدف إلى توفير المتطلبات الفنية واللوجستية والقانونية بما يضمن حماية الأدلة ويصون كرامة الضحايا واتخاذ الإجراءات وفق المعايير المهنية والقانونية المعتمدة. وفي ملف آخر بحث وزير الداخلية أنس خطاب ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات آليات البحث عن الأطفال المفقودين، واستعرضا التحديات الميدانية والقضايا الجنائية المرتبطة بهذا الملف. وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إسناد التحقيقات في قضايا الأطفال المفقودين إلى فرع مكافحة الإرهاب مع تشكيل فريق أمني متفرغ بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تم اعتماد قناة تواصل رسمية ومباشرة مع ذوي المفقودين إلى جانب تكثيف تبادل البيانات بين الوزارتين بهدف تسريع الوصول إلى نتائج في هذا الملف الإنساني.

0: لبنان والاحتلال الإسرائيلي يستأنفان الثلاثاء المفاوضات لبحث الانسحاب ووقف الاعتداءات. يستأنف لبنان والاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء الرابع من آب في العاصمة الإيطالية روما الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية لبحث الانسحاب ووقف الاعتداءات على الحدود الجنوبية. وبحسب مصدر رسمي لبناني، سيبحث الوفدان في مقدمة جدول الأعمال تثبيت وقف إطلاق النار ووقف عمليات التجريف والتفجير ونسف المنازل، إلى جانب مناقشة آليات الانسحاب من مناطق جديدة في جنوب لبنان. وأضاف المصدر أن الوفد اللبناني سيعرض خرائط ووثائق تتعلق بانتشار الجيش اللبناني ضمن مقترحات تهدف إلى تنفيذ مراحل جديدة من الانسحاب. انطلاق فعاليات مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي في دار الأوبرا. انطلقت في دار الأوبرا بدمشق أمس الأحد فعاليات مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي بمشاركة 55 شاعرا وأديبا ومحاضرا من 16 دولة عربية. وتستمر هذه الفعاليات حتى السابع من آب الجاري. وأكد وزير الثقافة محمد ياسين صالح خلال افتتاح المهرجان أن دمشق تبدأ مرحلة جديدة تستعيد فيها مكانتها منبعا للشعر وموئلا له، مشيرا إلى أن انطلاقة المهرجان تأتي في فضاء سوري جديد بعد تحرير دمشق. وأوضح صالح أن المهرجان يؤسس لتقليد ثقافي جديد يعزز حضور القصيدة العربية، معلنا الانتهاء من العمل على جائزة البردة الشامية في المديح النبوي وإطلاق جائزة السيف الدمشقي في الشعر العربي، إلى جانب تدشين موقع ديوان شعراء سوريا وتشكيل لجنة للشعر النبطي. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

مستمعين الأعزاء، الفقر هو حالة من الحرمان أو النقص في الموارد المادية أو الاقتصادية التي تمنع الإنسان من تلبية احتياجاته الأساسية كالغذاء والكساء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم. وللفقر درجات، فبعض الفقراء أشد فقراً وأكثر حاجة من غيرهم، فقد تجد فقيراً يعمل ولكن دخله من عمله أقل من حاجاته، وقد تجد من لا يقدر على الكسب ولا مورد له. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ويقول أحد حكماء العرب: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ويقول نيلسون مانديلا: القضاء على الفقر ليس عملا من أعمال الإحسان، بل هو عمل من أعمال العدالة. ويقول كوفي عنان: الفقر المدقع في أي مكان يمثل تهديدا للأمن الإنساني في كل مكان. ويقول فرانكلين روزفلت: مقياس تقدمنا ليس في زيادة ثروة الأغنياء، بل في توفير ما يكفي لمن يملكون القليل. ويقول غاندي: الفقر هو أسوأ أشكال العنف. ويقول أرسطو: الفقر أبو الثورة والجريمة. ويقول جورج برنارد شو: أعظم الشرور وأسوأ الجرائم هو الفقر. ويقول أيضا: نقص المال هو أصل كل الشرور. وينسب لفيكتور هوغو: الفقر يشبه الليل، لا يخفي النجوم بل يجعل رؤيتها أصعب. ويقول محمد يونس: الفقر لا يصنع الفقراء، بل تصنعه المؤسسات والسياسات.

يخلص طبع المرء في حالة العسر. ويقول عروة بن الورد: دعيني للغنى أسعى فإني دعيني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وخير، ويقصيه الندي وتزدريه حليلته وينهره الصغير، ويلفى ذو الغنى وله جلال يكاد فؤاد صاحبه يطير. قليل ذنبه والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. ويقول ابن نباتة: وما الفقر إلا للمذلة صاحب، وما الناس إلا للغني صديق، وتقبح منهم أوجه في عقولنا، وتحسن في أبصارنا وتروق. ويقول محمود سامي البارودي: إذا ستر الفقر امرئا ذا نباهة، فلا بد يوما أن يشيد به الفضل، فإن لهيب النار مهما كفأته إلى أسفل قسرا فلا بد أن يعلو. ويقول أبو العتاهية: من شرف الفقر ومن فضله على الغنى لو صح منك النظر، أنك تعصي الله تبغي الغنى، ولست تعصي الله كي تفتقر. ويقول عروة بن أذينة: كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في الفقر قصيدة لابن الرومي يقول فيها: وما الفقر عيبا ما تجمل أهله، ولم يسألوا إلا مداوات دائه، ولا عيب إلا عيب من يملك الغنى، ويمنع أهل الفقر فضل ثرائه. عجبت لعيب العائبين فقيرهم، بأمر قضاه ربه من سمائه، وتركهم عيب الغني ببخله، ولؤم مساعيه وسوء بلائه، وأعجب منه المادحون أخا الغنى، وليس غناه فيهم بغنائه، ولو أنه أغنى ووكل نفسه بجمع فضول المال بعد اقتنائه، لما كان أهل الحمد من قربائه، إذا ائتمروا رشدا ولا بعدائه، ولا حمد الله الأولى يحمدونه، ولا اعتدهم في الناس من أوليائه. أولئك أتباع المطامع والمنى، جزاهم مليك الناس شر جزائه، بعيبهم أهل العفاف ومدحهم، حريصا يكد النفس بعد اكتفائه. يؤثل لا للحمد ما هو كاسب، ولا الأجر في إصباحه ومسائه، ولكن لكنز من لجين وعسجد يود فناء العمر قبل فنائه، يقيه ويحميه بصفحة وجهه، ويجعل أيضا عرضه من فدائه، ولو حظ أضحى ماله من أمامه وقاء، وأضحى عرضه من ورائه، ولكن أبى إلا الخسار لغيه، وما فوق عيني قلبه من غطائه،
ولو وزن استمتاعه بغنائه.

إذا ما وفى استمتاعه بعنائه سأمنحه ذمي وأختص حزبه بأوفى نصيب من قبيح ثنائه رضيت لمن يشقى عقابا شقاءه وإن لم أكن أرضى له بشفائه إذا حرم الفاني من الخير حظه فلم يفرح الباقي بطول بقائه. مستمعين الكرام، إن على أحدنا السعي في الحياة ليكفي نفسه ومن يعيلهم، ولن ينال أحدنا إلا ما قسم الله له، فإن كتب الله على أحدنا الفقر بعد بذله جهده في دفعه فليحمد الله وليصبر وليعلم أن الله أراد به خيرا، ولا يمنعه يقينه الكف عن السعي في طلب ما قسم الله له. يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وتذكروا أن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أعاذنا الله وإياكم شر الفقر، وأصلح حالنا وحالكم بالغنى. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يؤكد لولي العهد السعودي مواصلة العمل لإرساء سلام دائم في المنطقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي أجراه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس الاثنين أن تركيا تواصل العمل من أجل إرساء سلام دائم وتهدئة الأوضاع في المنطقة. وبحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأعرب أردوغان عن تضامن بلاده مع المملكة العربية السعودية، معربا عن أسفه للهجمات التي تعرضت لها مؤخرا، ومؤكدا أن أنقرة تبذل جهودا لدعم الاستقرار والسلام في المنطقة. وفيما يتعلق بقطاع غزة، شدد أردوغان على ضرورة التزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بخارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من خطة السلام، مؤكدا أن تركيا تتابع تطورات الملف عن كثب.

الشرع يثمن دعم إقليم كردستان العراق ويتطلع لتعزيز التعاون وحسن الجوار.

ثمن رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع دعم إقليم كردستان العراق للشعب السوري، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون وحسن الجوار معه. وقال الشرع عبر منصة إكس أمس الاثنين: استقبلت في دمشق أخي العزيز نجرفان برزاني رئيس إقليم كردستان العراق في لقاء تناولنا خلاله العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بما يخدم الاستقرار ومصالح شعبينا. وأضاف: إننا نثمن ما قدمه الإقليم في السنوات الماضية من رعاية واستضافة لأبناء شعبنا، ونتطلع إلى مواصلة العمل المشترك بروح تعاون وأخوة تعزز حسن الجوار.

زيدان يبحث مع نظيره البريطاني تطورات غزة وملفات إقليمية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الاثنين خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني إد ميليباند تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وخاصة في قطاع غزة إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية. وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، هنأ فيدان نظيره البريطاني بمناسبة توليه منصبه الجديد. كما ناقش الوزيران الجهود المبذولة لإنهاء الصراعات المستمرة في المنطقة، واستعرضا العلاقات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي الاتصال في ظل استمرار المساعي الدولية لدفع

رئيس مجلس الأعيان الأردني: العلاقات السورية الأردنية في أفضل مراحلها التاريخية. أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز أن العلاقات السورية الأردنية تعيش أفضل مراحلها التاريخية، مشيرا إلى أنها تقوم على شراكة استراتيجية تراعي المصالح الأمنية والاقتصادية المشتركة. وقال الفايز في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية بترا أمس الاثنين إن الأردن أصبح من أقرب الشركاء الإقليميين لسوريا، لافتا إلى دور مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري في تعزيز التعاون بين البلدين. وشدد الفائز على أن الأردن لن يكون ساحة لأي صراع إقليمي، مؤكدا ضرورة دعم الأمن العربي المشترك ووقف التصعيد في المنطقة.

وحدات الهندسة العسكرية في الجيش السوري تتلف أكثر من 1500 لغم في ريف دمشق.

0: نفذت وحدات إدارة الهندسة العسكرية في الجيش العربي السوري أمس الاثنين عمليات مسح وتمشيط لتطهير منطقة قارة بريف دمشق من الألغام ومخلفات الحرب، وأتلفت الوحدات أكثر من 1500 لغم بعد نقل جزء منها وإتلاف البقية في مواقع آمنة وفق إجراءات السلامة. وتأتي هذه العمليات ضمن جهود تأمين المنطقة وضمان سلامة الأهالي. وما زالت الألغام من أكبر المخاطر التي تهدد حياة المدنيين وتعيق عودة المهجرين إلى مناطقهم، وتبذل السلطات جهودا كبيرة بالتعاون مع المنظمات المختصة لإزالة مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة. العثور على مقبرة جماعية في مدينة قطنا بريف دمشق. أعلنت مديرية الإعلام في محافظة ريف دمشق أمس الاثنين 3 آب العثور على مقبرة جماعية تضم رفاتا بشرية في المنطقة الواقعة بين مدينة قطنا وبلدة إمبيا بريف دمشق. وأوضحت المديرية في منشور عبر منصاتها الرسمية أن الجهات المختصة باشرت أعمال الكشف والمعاينة في الموقع تمهيدا لاستكمال الإجراءات والتحقيقات اللازمة، كما فرضت قوى الأمن الداخلي طوقا أمنيا حول المكان بهدف حماية الموقع والحفاظ على الأدلة والمعالم الموجودة فيه ومنع المساس به إلى حين استكمال الإجراءات وفق الأصول القانونية. صدور نتائج امتحانات الثانوية في سوريا. أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية أمس الاثنين 3 آب نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة للعام 2026، مؤكدة إتاحتها عبر التطبيق الإلكتروني الرسمي للنتائج الامتحانية. وبلغ عدد المتقدمين للامتحانات 341,183 طالبا وطالبة، وسجل الفرع العلمي أكثر من 200,000 متقدم بنسبة نجاح بلغت 65.3% للطلاب النظاميين و 47.5% للأحرار. وفي الفرع الأدبي بلغ عدد المتقدمين 115,000 طالب وطالبة تقريبا، فيما بلغت نسبة النجاح 68.2 للطلاب النظاميين و 48.8 للطلاب الأحرار. أما الثانوية الشرعية فبلغ عدد المتقدمين 2697 طالبا بنسبة نجاح بلغت 69.3%، في حين بلغ عدد المتقدمين للثانوية المهنية 22,000 طالب تقريبا بنسبة نجاح وصلت إلى 39.4%. نبارك لطلابنا الناجحين وندعو لمن بذلوا جهدهم ولم ينالوا ما أرادوا بالتوفيق والنجاح، وفق الله الجميع. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

مجموعة عمر الطيب القابضة الراعي الرئيسي لمعرض رومكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 لـ 8/8/2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء. المواصلات مؤمنة ومجانية بمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يؤكد لولي العهد السعودي مواصلة العمل لإرساء سلام دائم في المنطقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي أجراه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس الاثنين أن تركيا تواصل العمل من أجل إرساء سلام دائم وتهدئة الأوضاع في المنطقة. وبحسب بيان صادر عن دائرة

الاتصال في الرئاسة التركية. بحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وأعرب أردوغان عن تضامن بلاده مع المملكة العربية السعودية، معربا عن أسفه للهجمات التي تعرضت لها مؤخرا، ومؤكدا أن أنقرة تبذل جهودا لدعم الاستقرار والسلام في المنطقة. وفيما يتعلق بقطاع غزة، شدد أردوغان على ضرورة التزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بخارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من خطة السلام، مؤكدا أن تركيا تتابع تطورات الملف عن كثب. الشرع يثمن دعم إقليم كردستان العراق ويتطلع لتعزيز التعاون وحسن الجوار. ثمن رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع دعم إقليم كردستان العراق للشعب السوري، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون وحسن الجوار معه. وقال الشرع عبر منصة إكس أمس الاثنين: استقبلت في دمشق أخي العزيز نجيرفان برزاني رئيس إقليم كردستان العراق في لقاء تناولنا خلاله العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بما يخدم الاستقرار ومصالح شعبينا. وأضاف: إننا نثمن ما قدمه الإقليم في السنوات الماضية من رعاية واستضافة لأبناء شعبنا، ونتطلع إلى مواصلة العمل المشترك بروح تعاون وأخوة تعزز حسن الجوار.

0: زيدان يبحث مع نظيره البريطاني تطورات غزة وملفات إقليمية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الاثنين خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني إد ميليباند تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وخاصة في قطاع غزة إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية. وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، هنأ فيدان نظيره البريطاني بمناسبة توليه منصبه الجديد، كما ناقش الوزيران الجهود المبذولة لإنهاء الصراعات المستمرة في المنطقة، واستعرضا العلاقات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي الاتصال في ظل استمرار المساعي الدولية لدفع جهود التهدئة وسط تعثر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. رئيس مجلس الأعيان الأردني: العلاقات السورية الأردنية في أفضل مراحلها التاريخية. أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز أن العلاقات السورية الأردنية تعيش أفضل مراحلها التاريخية، مشيرا إلى أنها تقوم على شراكة استراتيجية تراعي المصالح الأمنية والاقتصادية المشتركة. وقال الفايز في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية بترا أمس الاثنين إن الأردن أصبح من أقرب الشركاء الإقليميين لسوريا، لافتا إلى دور مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري في تعزيز التعاون بين البلدين. وشدد الفائز على أن الأردن لن يكون ساحة لأي صراع إقليمي، مؤكدا ضرورة دعم الأمن العربي المشترك ووقف التصعيد في المنطقة. وحدات الهندسة العسكرية في الجيش السوري تتلف أكثر من 1500 لغم في ريف دمشق. نفذت وحدات إدارة الهندسة العسكرية في الجيش العربي السوري أمس الاثنين عمليات مسح وتمشيط لتطهير منطقة قارة بريف دمشق من الألغام ومخلفات الحرب. وأتلفت الوحدات أكثر من 1500 لغم بعد نقل جزء منها وإتلاف البقية في مواقع آمنة وفق إجراءات السلامة. وتأتي هذه العمليات ضمن جهود تأمين المنطقة وضمان سلامة الأهالي. وما زالت الألغام من أكبر المخاطر التي تهدد حياة المدنيين وتعيق عودة المهجرين إلى مناطقهم، وتبذل السلطات جهودا كبيرة بالتعاون مع المنظمات المختصة لإزالة مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة. العثور على مقبرة جماعية في مدينة قطنة بريف دمشق. أعلنت مديرية الإعلام في محافظة ريف دمشق أمس الاثنين 3 آب العثور على مقبرة جماعية تضم رفاتا بشرية في المنطقة الواقعة بين مدينة قطنة وبلدة إنبيا بريف دمشق. وأوضحت المديرية في منشور عبر منصاتها الرسمية أن الجهات المختصة باشرت أعمال الكشف والمعاينة في الموقع تمهيدا لاستكمال الإجراءات والتحقيقات اللازمة، كما فرضت قوى الأمن الداخلي طوقا أمنيا حول المكان بهدف حماية الموقع والحفاظ على الأدلة والمعالم الموجودة فيه ومنع المساس به إلى حين استكمال الإجراءات وفق الأصول القانونية. صدور نتائج امتحانات الثانوية في سوريا. أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية أمس الاثنين الثالث من آب نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة للعام 2026، مؤكدة إتاحتها عبر التطبيق الإلكتروني الرسمي للنتائج الامتحانية. وبلغ عدد المتقدمين للامتحانات 341,183 طالبا وطالبة، وسجل الفرع العلمي أكثر من 200,000 متقدم بنسبة نجاح بلغت 65.3% للطلاب النظاميين و 47.5% للأحرار. وفي الفرع الأدبي بلغ عدد المتقدمين 115,000 طالب وطالبة تقريبا، فيما بلغت نسبة النجاح 68.2 للطلاب النظاميين و 48.8 للطلاب الأحرار. أما الثانوية الشرعية فبلغ عدد المتقدمين 2697 طالبا بنسبة نجاح بلغت 69.3%، في حين بلغ عدد المتقدمين للثانوية المهنية 22,000 طالب تقريبا بنسبة نجاح وصلت إلى 39.4%. نبارك لطلابنا الناجحين وندعو لمن بذلوا جهدهم ولم ينالوا ما أرادوا بالتوفيق والنجاح. وفق الله الجميع. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. مستمعين الأعزاء، الفقر هو حالة من الحرمان أو النقص في الموارد المادية أو الاقتصادية التي تمنع الإنسان من تلبية احتياجاته الأساسية كالغذاء والكساء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم. وللفقر درجات، فبعض الفقراء أشد فقرا وأكثر حاجة من غيرهم، فقد تجد فقيرا يعمل ولكن دخله من عمله أقل من حاجاته، وقد تجد من لا يقدر على الكسب ولا مورد له. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ويقول أحد حكماء العرب: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ويقول نيلسون مانديلا: القضاء على الفقر ليس عملا من أعمال الإحسان، بل هو عمل من أعمال العدالة. ويقول كوفي عنان: الفقر المدقع في أي مكان يمثل تهديدا للأمن الإنساني في كل مكان. ويقول فرانكلين روزفلت: مقياس تقدمنا ليس في زيادة ثروة الأغنياء، بل في توفير ما يكفي لمن يملكون القليل. ويقول غاندي: الفقر هو أسوأ أشكال العنف. ويقول أرسطو: الفقر أبو الثورة والجريمة. ويقول جورج برنارد شو: أعظم الشرور وأسوأ الجرائم هو الفقر. ويقول أيضا: نقص المال هو أصل كل الشرور. وينسب لفيكتور هوغو: الفقر يشبه الليل، لا يخفي النجوم بل يجعل رؤيتها أصعب. ويقول محمد يونس: الفقر لا يصنع الفقراء، بل تصنعه المؤسسات والسياسات التي أنشأناها. وقالوا: الفقر ليس عيبا، ولكن العيب الاستسلام له. مستمعين الأفاضل، يقول عبد القاهر الجرجاني: وما الفقر إملاق الكريم ولا الغنى، وإن ضلت الآراء في كثرة الوفر. وبعض الغنى تمحو المعائب حسنا.

الغنى وله جلال، يكاد فؤاد صاحبه يطير. قليل ذنبه والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. ويقول ابن نباتة: وما الفقر إلا للمذلة صاحب، وما الناس إلا للغني صديق. وتقبح منهم أوجه في عقولنا، وتحسن في أبصارنا وتروق. ويقول محمود سامي البارودي: إذا ستر الفقر امرئا ذا نباهة، فلا بد يوما أن يشيد به الفضل. فإن لهيب النار مهما كفأته إلى أسفل قسرا فلا بد أن يعلو. ويقول أبو العتاهية: من شرف الفقر ومن فضله على الغنى لو صح منك النظر، أنك تعصي الله تبغي الغنى، ولست تعصي الله كي تفتقر. ويقول عروة بن أذينة: كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في الفقر قصيدة لابن الرومي يقول فيها: وما الفقر عيبا ما تجمل أهله، ولم يسألوا إلا مداوات دائه، ولا عيب إلا عيب من يملك الغنى، ويمنع أهل الفقر فضل ثرائه. عجبت لعيب العائبين فقيرهم، بأمر قضاه ربه من سمائه، وتركهم عيب الغني ببخله، ولؤم مساعيه وسوء بلائه. وأعجب منه المادحون أخا الغنى، وليس غناه فيهم بغنائه. ولو أنه أغنى ووكل نفسه بجمع فضول المال بعد اقتنائه، لما كان أهل الحمد من قربائه، إذا ائتمروا رشدا ولا بعدائه. ولا حمد الله الأولى يحمدونه، ولا اعتدهم في الناس من أوليائه. أولئك أتباع المطامع والمنى، جزاهم مليك الناس شر جزائه، بعيبهم أهل العفاف ومدحهم، حريصا يكد النفس بعد اكتفائه. يؤثل لا للحمد ما هو كاسب، ولا الأجر في إصباحه ومسائه، ولكن لكنز من لجين وعسجد يود فناء العمر قبل فنائه. يقيه ويحميه بصفحة وجهه، ويجعل أيضا عرضه من فدائه. ولو حظ أضحى ماله من أمامه وقاء، وأضحى عرضه من ورائه، ولكن أبى إلا الخسار لغيه. وما فوق عيني قلبه من غطائه، ولو وزن استمتاعه بغنائه، إذا ما وفى استمتاعه بعنائه. سأمنحه ذمي وأختص حزبه، بأوفى نصيب من قبيح ثنائه. رضيت لمن يشقى عقابا شقاءه، وإن لم أكن أرضى له بشفائه. إذا حرم الفاني من الخير حظه، فلم يفرح الباقي بطول بقاء.

مستمعين الكرام، إن على أحدنا السعي في الحياة ليكفي نفسه ومن يعيلهم، ولن ينال أحدنا إلا ما قسم الله له. فإن كتب الله على أحدنا الفقر بعد بذله جهده في دفعه فليحمد الله وليصبر وليعلم أن الله أراد به خيرا، ولا يمنعه يقينه الكف عن السعي في طلب ما قسم الله له. يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وتذكروا أن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أعاذنا الله وإياكم شر الفقر، وأصلح حالنا وحالكم بالغنى. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى صباح

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

حسدتنا الاعلام حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضره ومي ما في احلى من عيشتنا يا حياتي على

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يؤكد لولي العهد السعودي مواصلة العمل لإرساء سلام دائم في المنطقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي أجراه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس الاثنين أن تركيا تواصل العمل من أجل إرساء سلام دائم وتهدئة الأوضاع في المنطقة. وبحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأعرب أردوغان عن تضامن بلاده مع المملكة العربية السعودية، معربا عن أسفه للهجمات التي تعرضت لها مؤخرا، ومؤكدا أن أنقرة تبذل جهودا لدعم الاستقرار والسلام في المنطقة. وفيما يتعلق بقطاع غزة، شدد أردوغان على ضرورة التزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بخارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من خطة السلام، مؤكدا أن تركيا تتابع تطورات الملف عن كثب. الشرع يثمن دعم إقليم كردستان العراق ويتطلع لتعزيز التعاون وحسن الجوار. ثمن رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع دعم إقليم كردستان العراق للشعب السوري، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون وحسن الجوار معه. وقال الشرع عبر منصة إكس أمس الاثنين: استقبلت في دمشق أخي العزيز نجيرفان برزاني رئيس إقليم كردستان العراق في لقاء تناولنا خلاله العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بما يخدم الاستقرار ومصالح شعبينا. وأضاف: إننا نثمن ما قدمه الإقليم في السنوات الماضية من رعاية واستضافة لأبناء شعبنا، ونتطلع إلى مواصلة العمل المشترك بروح تعاون وأخوة تعزز حسن الجوار.

زيدان يبحث مع نظيره البريطاني تطورات غزة وملفات إقليمية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الاثنين خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني إد ميليباند تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وخاصة في قطاع غزة إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية. وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، هنأ فيدان نظيره البريطاني بمناسبة توليه منصبه الجديد، كما ناقش الوزيران الجهود المبذولة لإنهاء الصراعات المستمرة في المنطقة، واستعرضا العلاقات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي الاتصال في ظل استمرار المساعي الدولية لدفع جهود التهدئة وسط تعثر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. رئيس مجلس الأعيان الأردني: العلاقات السورية الأردنية في أفضل مراحلها التاريخية. أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز أن العلاقات السورية الأردنية تعيش أفضل مراحلها التاريخية، مشيرا إلى أنها تقوم على شراكة استراتيجية تراعي المصالح الأمنية والاقتصادية المشتركة. وقال الفايز في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية بترا أمس الاثنين إن الأردن أصبح من أقرب الشركاء الإقليميين لسوريا، لافتا إلى دور مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري في تعزيز التعاون بين البلدين. وشدد الفائز على أن الأردن لن يكون ساحة لأي صراع إقليمي، مؤكدا ضرورة دعم الأمن العربي المشترك ووقف التصعيد في المنطقة. وحدات الهندسة العسكرية في الجيش السوري تتلف أكثر من 1500 لغم في ريف دمشق.

0: نفذت وحدات إدارة الهندسة العسكرية في الجيش العربي السوري أمس الاثنين عمليات مسح وتمشيط لتطهير منطقة قارة بريف دمشق من الألغام ومخلفات الحرب، وأتلفت الوحدات أكثر من 1500 لغم بعد نقل جزء منها وإتلاف البقية في مواقع آمنة وفق إجراءات السلامة. وتأتي هذه العمليات ضمن جهود تأمين المنطقة وضمان سلامة الأهالي، وما زالت الألغام من أكبر المخاطر التي تهدد حياة المدنيين وتعيق عودة المهجرين إلى مناطقهم، وتبذل السلطات جهودا كبيرة بالتعاون مع المنظمات المختصة لإزالة مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة. العثور على مقبرة جماعية في مدينة قطنا بريف دمشق. أعلنت مديرية الإعلام في محافظة ريف دمشق أمس الاثنين 3 آب العثور على مقبرة جماعية تضم رفاتا بشرية في المنطقة الواقعة بين مدينة قطنا وبلدة إمبيا بريف دمشق. وأوضحت المديرية في منشور عبر منصاتها الرسمية أن الجهات المختصة باشرت أعمال الكشف والمعاينة في الموقع تمهيدا لاستكمال الإجراءات والتحقيقات اللازمة، كما فرضت قوى الأمن الداخلي طوقا أمنيا حول المكان بهدف حماية الموقع والحفاظ على الأدلة والمعالم الموجودة فيه ومنع المساس به إلى حين استكمال الإجراءات وفق الأصول القانونية. صدور نتائج امتحانات الثانوية في سوريا. أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية أمس الاثنين 3 آب نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة للعام 2026، مؤكدة إتاحتها عبر التطبيق الإلكتروني الرسمي للنتائج الامتحانية. وبلغ عدد المتقدمين للامتحانات 341,183 طالبا وطالبة، وسجل الفرع العلمي أكثر من 200,000 متقدم بنسبة نجاح بلغت 65.3% للطلاب النظاميين و 47.5% للأحرار. وفي الفرع الأدبي بلغ عدد المتقدمين 115,000 طالب وطالبة تقريبا، فيما بلغت نسبة النجاح 68.2 للطلاب النظاميين و 48.8 للطلاب الأحرار. أما الثانوية الشرعية فبلغ عدد المتقدمين 2697 طالبا بنسبة نجاح بلغت 69.3%، في حين بلغ عدد المتقدمين للثانوية المهنية 22,000 طالب تقريبا بنسبة نجاح وصلت إلى 39.4%. نبارك لطلابنا الناجحين وندعو لمن بذلوا جهدهم ولم ينالوا ما أرادوا بالتوفيق والنجاح، وفق الله الجميع. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. ضربة الشمس، أعراضها ومضاعفاتها وطرق الوقاية منها.

مستمعين الكرام، مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد موجات الحر، تتحول ضربة الشمس من مجرد وعكة صحية إلى طارئ طبي يهدد الحياة خلال دقائق. فكيف تحمي نفسك وتتصرف عند الإصابة؟ في ظل الارتفاع المتواصل لدرجات الحرارة خلال السنوات الأخيرة، باتت ضربة الشمس واحدة من أبرز المخاطر الصحية المرتبطة بفصل الصيف، فهي ليست مجرد إرهاق عابر، بل حالة إسعافية تتطور بسرعة وتؤدي إلى مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الوفاة في حال تأخر العلاج. وتتزايد احتمالات الإصابة لدى فئات محددة، ما يجعل الالتزام بإجراءات الوقاية ومعرفة الإسعافات الأولية عاملا أساسيا للحد من آثارها. حين يعجز الجسم عن مقاومة الحرارة، يحافظ الجسم في الظروف الطبيعية على درجة حرارته عبر التعرق وزيادة تدفق الدم إلى الجلد، ولكن التعرض الطويل للحرارة أو بذل مجهود بدني في أجواء مرتفعة الحرارة قد يؤدي إلى انهيار هذه المنظومة، لترتفع حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة مئوية، وهي المرحلة التي تتحول فيها الحالة إلى ضربة شمس تستوجب العلاج الفوري. وتزداد احتمالية الإصابة مع الجفاف وعدم تعويض السوائل والأملاح التي يفقدها الجسم، أو ارتداء الملابس الثقيلة، أو العمل في أماكن مغلقة تفتقر إلى التهوية المناسبة. كما أن ارتفاع نسبة الرطوبة يقلل من تبخر العرق ويحد من قدرة الجسم على التخلص من الحرارة، ما يزيد الخطر حتى عندما لا تكون درجات الحرارة في ذروتها. ويشير الأطباء إلى ضرورة التمييز بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس، فالإجهاد الحراري يعد مرحلة أقل خطورة ويمكن السيطرة عليه بالراحة والتبريد وتعويض السوائل، بينما تتمثل ضربة الشمس في ارتفاع شديد لحرارة الجسم مصحوب باضطراب في وظائف الجهاز العصبي، ما يجعلها حالة طبية طارئة تتطلب تدخلا فوريا. أعراض تنذر بالخطر: تبدأ الإصابة عادة بصداع شديد ودوخة وغثيان وإرهاق غير معتاد، ثم ترتفع حرارة الجسم بشكل كبير ويصبح الجلد ساخنا، وقد يكون جافا أو رطبا بحسب طبيعة الإصابة ومرحلتها، مع احمرار الجلد وتسارع في نبضات القلب والتنفس. ومع استمرار ارتفاع الحرارة تتطور الحالة سريعا، فيعاني المصاب من اضطراب في التركيز وتشوش في الوعي، وقد تظهر عليه تصرفات غير طبيعية أو هلوسة قبل أن يفقد وعيه في الحالات الشديدة، كما قد يعاني صعوبة في الكلام أو يتعرض لنوبات تشنجية، وهي علامات تدل على تأثر الجهاز العصبي المركزي وتستوجب طلب الإسعاف دون أي تأخير. وتعد الدقائق الأولى العامل الحاسم في إنقاذ الحياة، إذ يرى الأطباء أن الدقائق الأولى بعد الإصابة هي الأكثر أهمية، إذ ينبغي نقل المصاب مباشرة إلى مكان بارد أو مظلل وتخفيف ملابسه،

صالب الإسعاف وعدم تأخير طلب المساعدة الطبية أثناء تقديم الإسعافات الأولية. وفي حال فقدان الوعي يمنع إعطاء المصاب الماء أو أي سوائل عن طريق الفم لما قد يسببه ذلك من اختناق، كما لا ينصح باستخدام الثلج مباشرة على كامل الجسم أو اللجوء إلى خافضات الحرارة لأنها لا تعالج ضربة الشمس ولا تغني عن الرعاية الطبية الطارئة. مضاعفات قد تمتد لما بعد التعافي. يحذر أطباء من أن التأخر في العلاج قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تشمل تلف الدماغ وفشل القلب والكبد والكلى والرئتين وانحلال الألياف العضلية والغيبوبة، وقد تنتهي الحالة بالوفاة، بينما يسهم التدخل السريع في تقليل هذه المخاطر ورفع فرص التعافي الكامل. وتشير المعطيات الطبية إلى أن سرعة خفض حرارة الجسم خلال الساعة الأولى من الإصابة تمثل العامل الأكثر أهمية في تقليل المضاعفات وإنقاذ حياة المصاب. الوقاية مسؤولية قبل الخروج من المنزل. يؤكد أطباء أن الوقاية تبقى الوسيلة الأفضل لمواجهة ضربة الشمس، وذلك بالإكثار من شرب الماء والسوائل وتعويض الأملاح عند فقدانها بكميات كبيرة وفق الإرشادات الطبية، وتجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة والفضفاضة، واستخدام القبعات ووسائل الحماية من أشعة الشمس. كما يسهم تنظيم أوقات العمل والأنشطة البدنية لتكون في الصباح الباكر أو المساء قدر الإمكان، مع تأمين فترات راحة في أماكن مظللة وعدم انتظار الشعور بالعطش لشرب الماء، وعدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل السيارات مهما كانت المدة قصيرة. ومع استمرار موجات الحر لم تعد ضربة الشمس مجرد حالة موسمية، بل أصبحت قضية صحية تتطلب وعيا مجتمعيا واستجابة سريعة، لأن دقائق قليلة من التعرض للحرارة قد تكون كافية لتحويل يوم صيفي عادي إلى حالة تهدد الحياة. وفي ظل صيف يشهد ارتفاعا متواصلا في درجات الحرارة، يظل الالتزام بإجراءات الوقاية وسرعة التدخل الطبي الركيزة الأساسية للحد من الإصابات وإنقاذ الأرواح. مستمعينا الكرام، نتمنى أن تقوا أنفسكم وعائلاتكم من حرارة الشمس المرتفعة واتباع التعليمات والحذر خلال موجات الحر، وقانا الله وإياكم حر الدنيا والآخرة. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه.

们有

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يؤكد لولي العهد السعودي مواصلة العمل لإرساء سلام دائم في المنطقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي أجراه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس الاثنين أن تركيا تواصل العمل من أجل إرساء سلام دائم وتهدئة الأوضاع في المنطقة. وبحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأعرب أردوغان عن تضامن بلاده مع المملكة العربية السعودية، معربا عن أسفه للهجمات التي تعرضت لها مؤخرا، ومؤكدا أن أنقرة تبذل جهودا لدعم الاستقرار والسلام في المنطقة. وفيما يتعلق بقطاع غزة، شدد أردوغان على ضرورة التزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بخارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من خطة السلام، مؤكدا أن تركيا تتابع تطورات الملف عن كثب. الشرع يثمن دعم إقليم كردستان العراق ويتطلع لتعزيز التعاون وحسن الجوار. ثمن رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع دعم إقليم كردستان العراق للشعب السوري، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون وحسن الجوار معه. وقال الشرع عبر منصة إكس أمس الاثنين: استقبلت في دمشق أخي العزيز نجرفان برزاني رئيس إقليم كردستان العراق في لقاء تناولنا خلاله العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بما يخدم الاستقرار ومصالح شعبينا. وأضاف: إننا نثمن ما قدمه الإقليم في السنوات الماضية من رعاية واستضافة لأبناء شعبنا، ونتطلع إلى مواصلة العمل المشترك بروح تعاون وأخوة تعزز حسن الجوار.

0: اعتدال يبحث مع نظيره البريطاني تطورات غزة وملفات إقليمية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الاثنين خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني إد ميليباند تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وخاصة في قطاع غزة إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية. وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، هنأ فيدان نظيره البريطاني بمناسبة توليه منصبه الجديد، كما ناقش الوزيران الجهود المبذولة لإنهاء الصراعات المستمرة في المنطقة، واستعرضا العلاقات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي الاتصال في ظل استمرار المساعي الدولية لدفع جهود التهدئة وسط تعثر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. رئيس مجلس الأعيان الأردني: العلاقات السورية الأردنية في أفضل مراحلها التاريخية. أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز أن العلاقات السورية الأردنية تعيش أفضل مراحلها التاريخية، مشيرا إلى أنها تقوم على شراكة استراتيجية تراعي المصالح الأمنية والاقتصادية المشتركة. وقال الفايز في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية بترا أمس الاثنين إن الأردن أصبح من أقرب الشركاء الإقليميين لسوريا، لافتا إلى دور مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري في تعزيز التعاون بين البلدين. وشدد الفائز على أن الأردن لن يكون ساحة لأي صراع إقليمي، مؤكدا ضرورة دعم الأمن العربي المشترك ووقف التصعيد في المنطقة. وحدات الهندسة العسكرية في الجيش السوري تتلف أكثر من 1500 لغم في ريف دمشق. نفذت وحدات إدارة الهندسة العسكرية في الجيش العربي السوري أمس الاثنين عمليات مسح وتمشيط لتطهير منطقة قارة بريف دمشق من الألغام ومخلفات الحرب. وأتلفت الوحدات أكثر من 1500 لغم بعد نقل جزء منها وإتلاف البقية في مواقع آمنة وفق إجراءات السلامة. وتأتي هذه العمليات ضمن جهود تأمين المنطقة وضمان سلامة الأهالي. وما زالت الألغام من أكبر المخاطر التي تهدد حياة المدنيين وتعيق عودة المهجرين إلى مناطقهم، وتبذل السلطات جهودا كبيرة بالتعاون مع المنظمات المختصة لإزالة مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة. العثور على مقبرة جماعية في مدينة قطنة بريف دمشق. أعلنت مديرية الإعلام في محافظة ريف دمشق أمس الاثنين 3 آب العثور على مقبرة جماعية تضم رفاتا بشرية في المنطقة الواقعة بين مدينة قطنة وبلدة إمبيا بريف دمشق. وأوضحت المديرية في منشور عبر منصاتها الرسمية أن الجهات المختصة باشرت أعمال الكشف والمعاينة في الموقع تمهيدا لاستكمال الإجراءات والتحقيقات اللازمة، كما فرضت قوى الأمن الداخلي طوقا أمنيا حول المكان بهدف حماية الموقع والحفاظ على الأدلة والمعالم الموجودة فيه ومنع المساس به إلى حين استكمال الإجراءات وفق الأصول القانونية. صدور نتائج امتحانات الثانوية في سوريا. أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية أمس الاثنين الثالث من آب نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة للعام 2026، مؤكدة إتاحتها عبر التطبيق الإلكتروني الرسمي للنتائج الامتحانية. وبلغ عدد المتقدمين للامتحانات 341,183 طالبا وطالبة، وسجل الفرع العلمي أكثر من 200,000 متقدم بنسبة نجاح بلغت 65.3% للطلاب النظاميين و 47.5% للأحرار. وفي الفرع الأدبي بلغ عدد المتقدمين 115,000 طالب وطالبة تقريبا، فيما بلغت نسبة النجاح 68.2 للطلاب النظاميين و 48.8 للطلاب الأحرار. أما الثانوية الشرعية فبلغ عدد المتقدمين 2697 طالبا بنسبة نجاح بلغت 69.3%، في حين بلغ عدد المتقدمين للثانوية المهنية 22,000 طالب تقريبا بنسبة نجاح وصلت إلى 39.4%. نبارك لطلابنا الناجحين وندعو لمن بذلوا جهدهم ولم ينالوا ما أرادوا بالتوفيق والنجاح. وفق الله الجميع. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. بشكطاش يحجز مقعده في الدور الثالث للدوري الأوروبي، وباشاك شهير يودع المساء.

تأهل بشكطاش التركي إلى الدور التمهيدي الثالث من الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه ميتلاند الدنماركي بهدفين دون رد، ليحسم التأهل بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بثلاثة أهداف دون مقابل. وسيلتقي بشكطاش في الدور المقبل فريق هيرادس كرالوفيه التشيكي، فيما سجل هدفي المباراة كل من ميلوترا شيكا وأوركون كوكوتشو. في المقابل ودع بشاكشهير التركي منافسات دوري المؤتمر الأوروبي بعد خسارته أمام مضيفه إنتر توركو الفنلندي بهدفين دون رد، ليتأهل الفريق الفنلندي بمجموع المباراتين بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ميسي يشارك لأول مرة مع إنتر ميامي منذ نهائي كأس العالم. شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لأول مرة مع إنتر ميامي منذ نهائي كأس العالم 2026 في المباراة التي انتهت بتعادل فريقه مع كولومبوس كرو بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم. ودخل ميسي اللقاء بديلا في الدقيقة 53 وسط استقبال حافل من جماهير إنتر ميامي، وكاد أن يسجل بعد دقائق من مشاركته إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم، ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني بالمنطقة الشرقية، بينما أوقف التعادل سلسلة انتصارات الفريق عند 6 مباريات متتالية.

سيدة مصر يتكبدن خسارتهن الثانية تواليا في كأس إفريقيا. تلقى منتخب مصر للسيدات خسارته الثانية تواليا في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في المغرب، بعد سقوطه أمام منتخب مالاوي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات. وبهذه النتيجة تصدر منتخب مالاوي المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، فيما بقي المنتخب المصري في المركز الأخير من دون أي نقطة. ويختتم منتخب مصر مشواره في دور المجموعات الأربعاء الخامس من آب بمواجهة منتخب نيجيريا، بينما يلتقي منتخب مالاوي مع نظيره الزامبي.

المغرب يحسم الديربي المغاربي أمام الجزائر ويتصدر مجموعته في كأس أمم إفريقيا للسيدات. حقق منتخب المغرب للسيدات فوزا صعبا على نظيره الجزائري بهدف دون رد في الديربي المغاربي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات. وسجلت سناء المسعودي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84 لتمنح المنتخب المغربي 3 نقاط ثمينة وضعته في صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره السنغالي في الجولة الأخيرة، بينما يلتقي المنتخب الجزائري مع كينيا لحسم بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل.

اقترب فريق الوحدة من التتويج بلقب الدوري السوري للرجال بكرة السلة بعدما تغلب على ضيفه أهلي حلب بنتيجة 82 نقطة مقابل 76 نقطة في المباراة الثالثة من سلسلة الدور النهائي التي أقيمت في صالة الفيحاء.

انطلاق بطولة الجمهورية للدراجات في طرطوسة بمشاركة 70 متسابقة ومتسابقة. انطلقت في محافظة طرطوس السبت الأول من آب بطولة الجمهورية للدراجات بمشاركة 70 متسابقا ومتسابقة يمثلون 8 محافظات سورية ضمن مختلف الفئات العمرية. وأوضح رئيس اتحاد الدراجات ماهر سليم أن البطولة تعد الأولى على رزنامة الاتحاد لهذا العام، وتشهد للمرة الأولى في سوريا اعتماد نظام التوقيت الإلكتروني لإدارة النتائج استعدادا لاستخدامه في البطولة العربية المقبلة. وأضاف أن البطولة تهدف إلى اكتشاف المواهب ورفض المنتخبات الوطنية، كما تأتي ضمن حملة سوريا بدون مخدرات لتعزيز الوعي بين الشباب من خلال الرياضة.

مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

خبيت قالوا استحى حبيت قالوا جنون زافيت.

عضيت عبد الدار الولف حيها سلم عليها وسلم عاليها يا ناس ما كان حبي لأجلها قدار لكن لأجل الحبيب اللي سكن

0: برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض كيم إكسبو،
0: معرض الصناعات الكيميائية بدورته السادسة
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق،
0: من 5 إلى 8/8/2026،
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: مواصلات مؤمنة ومجانية لمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية
0: مسار للعطور،
1: حمزة جروب،
0: مجموعة التيسير،
1: شركة الخشارفة،
0: شريك الإعلامي سول ميديا،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز،
0: الرعاية الإعلانية وكالة ون ستوديو ديزاين،
1: وكالة الفرات للأنباء،
0: والرعاية التلفزيوني قناة رياض الصالحين. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا.
2: راديو صدى الفرات

0: ساعة الميح مسطر راحوا فين حبايب الدار فين فين.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يؤكد لولي العهد السعودي مواصلة العمل لإرساء سلام دائم في المنطقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي أجراه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس الاثنين أن تركيا تواصل العمل من أجل إرساء سلام دائم وتهدئة الأوضاع في المنطقة. وبحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأعرب أردوغان عن تضامن بلاده مع المملكة العربية السعودية، معربا عن أسفه للهجمات التي تعرضت لها مؤخرا، ومؤكدا أن أنقرة تبذل جهودا لدعم الاستقرار والسلام في المنطقة. وفيما يتعلق بقطاع غزة، شدد أردوغان على ضرورة التزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بخارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من خطة السلام، مؤكدا أن تركيا تتابع تطورات الملف عن كثب. الشرع يثمن دعم إقليم كردستان العراق ويتطلع لتعزيز التعاون وحسن الجوار. ثمن رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع دعم إقليم كردستان العراق للشعب السوري، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون وحسن الجوار معه. وقال الشرع عبر منصة إكس أمس الاثنين: استقبلت في دمشق أخي العزيز نجيرفان برزاني رئيس إقليم كردستان العراق في لقاء تناولنا خلاله العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بما يخدم الاستقرار ومصالح شعبينا. وأضاف: إننا نثمن ما قدمه الإقليم في السنوات الماضية من رعاية واستضافة لأبناء شعبنا، ونتطلع إلى مواصلة العمل المشترك بروح تعاون وأخوة تعزز حسن الجوار.

زيدان يبحث مع نظيره البريطاني تطورات غزة وملفات إقليمية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الاثنين خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني إد ميليباند تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وخاصة في قطاع غزة إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية. وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، هنأ فيدان نظيره البريطاني بمناسبة توليه منصبه الجديد، كما ناقش الوزيران الجهود المبذولة لإنهاء الصراعات المستمرة في المنطقة، واستعرضا العلاقات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي الاتصال في ظل استمرار المساعي الدولية لدفع جهود التهدئة وسط تعثر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. رئيس مجلس الأعيان الأردني: العلاقات السورية الأردنية في أفضل مراحلها التاريخية. أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز أن العلاقات السورية الأردنية تعيش أفضل مراحلها التاريخية، مشيرا إلى أنها تقوم على شراكة استراتيجية تراعي المصالح الأمنية والاقتصادية المشتركة. وقال الفايز في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية بترا أمس الاثنين إن الأردن أصبح من أقرب الشركاء الإقليميين لسوريا، لافتا إلى دور مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري في تعزيز التعاون بين البلدين. وشدد الفائز على أن الأردن لن يكون ساحة لأي صراع إقليمي، مؤكدا ضرورة دعم الأمن العربي المشترك ووقف التصعيد في المنطقة. وحدات الهندسة العسكرية في الجيش السوري تتلف أكثر من 1500 لغم في ريف دمشق. نفذت وحدات إدارة الهندسة العسكرية في الجيش العربي السوري أمس الاثنين عمليات مسح وتمشيط لتطهير منطقة قارة بريف دمشق من الألغام ومخلفات الحرب. وأتلفت الوحدات أكثر من 1500 لغم بعد نقل جزء منها وإتلاف البقية في مواقع آمنة وفق إجراءات السلامة. وتأتي هذه العمليات ضمن جهود تأمين المنطقة وضمان سلامة الأهالي. وما زالت الألغام من أكبر المخاطر التي تهدد حياة المدنيين وتعيق عودة المهجرين إلى مناطقهم، وتبذل السلطات جهودا كبيرة بالتعاون مع المنظمات المختصة لإزالة مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة. العثور على مقبرة جماعية في مدينة قطنة بريف دمشق. أعلنت مديرية الإعلام في محافظة ريف دمشق أمس الاثنين 3 آب العثور على مقبرة جماعية تضم رفاتا بشرية في المنطقة الواقعة بين مدينة قطنة وبلدة إمبيا بريف دمشق. وأوضحت المديرية في منشور عبر منصاتها الرسمية أن الجهات المختصة باشرت أعمال الكشف والمعاينة في الموقع تمهيدا لاستكمال الإجراءات والتحقيقات اللازمة، كما فرضت قوى الأمن الداخلي طوقا أمنيا حول المكان بهدف حماية الموقع والحفاظ على الأدلة والمعالم الموجودة فيه ومنع المساس به إلى حين استكمال الإجراءات

0: وفق الأصول القانونية. صدور نتائج امتحانات الثانوية في سوريا. أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية أمس الاثنين الثالث من آب نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة للعام 2026، مؤكدة إتاحتها عبر التطبيق الإلكتروني الرسمي للنتائج الامتحانية. وبلغ عدد المتقدمين للامتحانات 341,183 طالبا وطالبة، وسجل الفرع العلمي أكثر من 200,000 متقدم بنسبة نجاح بلغت 65.3% للطلاب النظاميين و 47.5% للأحرار. وفي الفرع الأدبي بلغ عدد المتقدمين 115,000 طالب وطالبة تقريبا، فيما بلغت نسبة النجاح 68.2 للطلاب النظاميين و 48.8 للطلاب الأحرار. أما الثانوية الشرعية فبلغ عدد المتقدمين 2697 طالبا بنسبة نجاح بلغت 69.3%، في حين بلغ عدد المتقدمين للثانوية المهنية 22,000 طالب تقريبا بنسبة نجاح وصلت إلى 39.4%. نبارك لطلابنا الناجحين وندعو لمن بذلوا جهدهم ولم ينالوا ما أرادوا بالتوفيق والنجاح. وفق الله الجميع. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

توصل البنكان المركزيان التركي والسوري إلى اتفاق لتعزيز التعاون الفني والمؤسسي بينهما، وجاء ذلك خلال زيارة أجراها رئيس البنك المركزي التركي فاتح قرخان إلى العاصمة السورية دمشق الأربعاء 29 من تموز، في أول زيارة من نوعها على مستوى رئيس البنك المركزي التركي منذ عام 2010. وجرى الاتفاق خلال اجتماع عقده قرقان مع رئيس مصرف سوريا المركزي محمد صفوة رسلان، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المالي والمصرفي بين البلدين، كما اتفق الطرفان على تقديم الدعم الفني لمصرف سوريا المركزي إلى جانب تسهيل المعاملات التجارية والمالية بين تركيا وسوريا. كما وقع البنك المركزي التركي ونظيره السوري اتفاق حساب وديعة بالليرة التركية. وقال المركزي التركي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إن الاتفاق يهدف إلى فتح حساب وديعة بالليرة التركية باسم البنك المركزي السوري لديه. وأضاف البيان أن الاتفاق وقعه محافظ البنك المركزي التركي فاتح قرخان ومحافظ البنك المركزي السوري محمد صفوة رسلان. واستهل قرخان زيارته لدمشق بلقاء السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز في مقر السفارة التركية، قبل أن يجتمع مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مبنى وزارة الخارجية السورية بحضور حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان. وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين سوريا وتركيا وتفعيل العلاقات المصرفية، بما يسهم في دعم التبادل التجاري والاستثماري وتطوير آليات التنسيق بين المؤسسات المالية في البلدين خدمة للمصالح المشتركة، وفقا لما نشرته وزارة الخارجية السورية. وعقب ذلك زار قرخان ونظيره السوري قبور الشهداء الأتراك في الجامع الأموي، كما زارا ضريح القائد صلاح الدين الأيوبي وقرأ الفاتحة. وشمل برنامج الزيارة أيضا جولة في دمشق القديمة، تضمنت زيارة مدرسة العنبر وقصر خالد العظم وقصر أسعد باشا، قبل أن يختتم الوفد زيارته بالصعود إلى جبل قاسيون، حيث اطلع على مشروع جولة قاسيون السياحي المزمع تنفيذه. وفي تدوينة عبر حسابه على منصة شركة إكس الأمريكية، أعرب رئيس البنك المركزي التركي عن شكره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها في دمشق، مؤكدا ثقته بأن التعاون بين البنكين المركزيين سيسهم في تعزيز الرفاه الاقتصادي للبلدين. مستمعين الكرام، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يؤكد لولي العهد السعودي مواصلة العمل لإرساء سلام دائم في المنطقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي أجراه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس الاثنين أن تركيا تواصل العمل من أجل إرساء سلام دائم وتهدئة الأوضاع في المنطقة. وبحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأعرب أردوغان عن تضامن بلاده مع المملكة العربية السعودية، معربا عن أسفه للهجمات التي تعرضت لها مؤخرا، ومؤكدا أن أنقرة تبذل جهودا لدعم الاستقرار والسلام في المنطقة. وفيما يتعلق بقطاع غزة، شدد أردوغان على ضرورة التزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بخارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من خطة السلام، مؤكداً أن تركيا تتابع تطورات الملف عن كثب. الشرع يثمن دعم إقليم كردستان العراق ويتطلع لتعزيز التعاون وحسن الجوار. ثمن رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع دعم إقليم كردستان العراق للشعب السوري، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون وحسن الجوار معه. وقال الشرع عبر منصة إكس أمس الاثنين: استقبلت في دمشق أخي العزيز نجيرفان برزاني رئيس إقليم كردستان العراق في لقاء تناولنا خلاله العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بما يخدم الاستقرار ومصالح شعبينا. وأضاف: إننا نثمن ما قدمه الإقليم في السنوات الماضية من رعاية واستضافة لأبناء شعبنا، ونتطلع إلى مواصلة العمل المشترك بروح تعاون وأخوة تعزز حسن الجوار.

زيدان يبحث مع نظيره البريطاني تطورات غزة وملفات إقليمية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الاثنين خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني إد ميليباند تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وخاصة في قطاع غزة إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية. وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، هنأ فيدان نظيره البريطاني بمناسبة

بمناسبة توليه منصبه الجديد، كما ناقش الوزيران الجهود المبذولة لإنهاء الصراعات المستمرة في المنطقة، واستعرضا العلاقات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي الاتصال في ظل استمرار المساعي الدولية لدفع جهود التهدئة وسط تعثر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. رئيس مجلس الأعيان الأردني: العلاقات السورية الأردنية في أفضل مراحلها التاريخية. أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز أن العلاقات السورية الأردنية تعيش أفضل مراحلها التاريخية، مشيرا إلى أنها تقوم على شراكة استراتيجية تراعي المصالح الأمنية والاقتصادية المشتركة. وقال الفايز في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية بترا أمس الاثنين إن الأردن أصبح من أقرب الشركاء الإقليميين لسوريا، لافتا إلى دور مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري في تعزيز التعاون بين البلدين. وشدد الفائز على أن الأردن لن يكون ساحة لأي صراع إقليمي، مؤكدا ضرورة دعم الأمن العربي المشترك ووقف التصعيد في المنطقة. وحدات الهندسة العسكرية في الجيش السوري تتلف أكثر من 1500 لغم في ريف دمشق. نفذت وحدات إدارة الهندسة العسكرية في الجيش العربي السوري أمس الاثنين عمليات مسح وتمشيط لتطهير منطقة قارة بريف دمشق من الألغام ومخلفات الحرب، وأتلفت الوحدات أكثر من 1500 لغم بعد نقل جزء منها وإتلاف البقية في مواقع آمنة وفق إجراءات السلامة. وتأتي هذه العمليات ضمن جهود تأمين المنطقة وضمان سلامة الأهالي. وما زالت الألغام من أكبر المخاطر التي تهدد حياة المدنيين وتعيق عودة المهجرين إلى مناطقهم، وتبذل السلطات جهودا كبيرة بالتعاون مع المنظمات المختصة لإزالة مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة. العثور على مقبرة جماعية في مدينة قطنا بريف دمشق. أعلنت مديرية الإعلام في محافظة ريف دمشق أمس الاثنين 3 آب العثور على مقبرة جماعية تضم رفاتا بشرية في المنطقة الواقعة بين مدينة قطنا وبلدة إمبيا بريف دمشق. وأوضحت المديرية في منشور عبر منصاتها الرسمية أن الجهات المختصة باشرت أعمال الكشف والمعاينة في الموقع تمهيدا لاستكمال الإجراءات والتحقيقات اللازمة، كما فرضت قوى الأمن الداخلي طوقا أمنيا حول المكان بهدف حماية الموقع والحفاظ على الأدلة والمعالم الموجودة فيه ومنع المساس به إلى حين استكمال الإجراءات وفق الأصول القانونية. صدور نتائج امتحانات الثانوية في سوريا. أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية أمس الاثنين 3 آب نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة للعام 2026،
مؤكدة إتاحتها عبر التطبيق الإلكتروني.

0: الرسمي للنتائج الامتحانية، وبلغ عدد المتقدمين للامتحانات 341,183 طالبا وطالبة، وسجل الفرع العلمي أكثر من 200,000 متقدم بنسبة نجاح بلغت 65.3% للطلاب النظاميين و 47.5% للأحرار. وفي الفرع الأدبي بلغ عدد المتقدمين 115,000 طالب وطالبة تقريبا، فيما بلغت نسبة النجاح 68.2 للطلاب النظاميين و 48.8 للطلاب الأحرار. أما الثانوية الشرعية فبلغ عدد المتقدمين 2697 طالبا بنسبة نجاح بلغت 69.3%، في حين بلغ عدد المتقدمين للثانوية المهنية 22,000 طالب تقريبا بنسبة نجاح وصلت إلى 39.4%. نبارك لطلابنا الناجحين وندعو لمن بذلوا جهدهم ولم ينالوا ما أرادوا بالتوفيق والنجاح، وفق الله الجميع. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. غريب على الخليج. الريح تلهث بالهجيرة كالجثام على الأصيل. الريح تلهث بالهجيرة كالجثام على الأصيل، وعلى القلوع تظل تطوى أو تنشر للرحيل. زحم الخليج بهن مكتدحون جوابوا بحاري، من كل حاف نصف عاري. وعلى الرمال على الخليج جلس الغريب، جلس الغريب يسرح البصر المحير في الخليج، ويهد أعمدة الضياء بما يصعد من نشيج. أعلى من العباب يهدر رغوه، ومن الضجيج صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى عراق. صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى عراق، كالمد يصعد كالسحابة كالدموع إلى العيون. الريح تصرخ بعراق، والموج يعول بعراق. عراق ليس سوى عراق. البحر أوسع ما يكون، وأنت أبعد ما تكون. والبحر دونك يا عراق. بالأمس حين مررت بالمقهى سمعتك يا عراق، وكنت دورة أسطوانة، هي دورة الأفلاك من عمري تكور لي زمانة. في لحظتين من الزمان وإن تكن فقدت مكانه، هي وجه أمي في الظلام، هي وجه أمي في الظلام، وصوتها يتزلقان مع الرؤى حتى أنام. وهي النخيل أخاف منه إذا ادلهم مع الغروب، فاكتظ بالأشباح تخطف كل طفل لا يؤوب من الدروب. وهي المفلية العجوز وما توشوش عن حزام، وكيف شق القبر عنه أمام عفراء الجميلة، فاحتازها إلا جديلة. زهراء أنت أتذكرين تنورنا الوهاج تزحمه أكف المصطلين، وحديث عمتي الخفيض عن الملوك الغابرين. ووراء باب كالقضاء قد أوصدته على النساء، أيد تطاع بما تشاء لأنها أيدي رجال. كان الرجال يعربدون ويسمرون بلا كلال. أفتذكرين أتذكرين سعداء كنا قانعين بذلك القصص الحزين، لأنه قصص النساء، حشد من الحيوات والأزمان. كنا عنفوانه، كنا مداريه اللذين ينام بينهما كيانه. أفليس ذاك سوى هباء حلم ودورة أسطوانه؟
إن كان هذا كل ما يبقى فأين هو العزاء؟ أحببت فيك عراق روحي أو حببتك أنت فيه؟ يا أنتما مصباح روحي أنتما، وأتى المساء والليل أطبق فلتشعا في دجاه فلا أتيه. لو جئت في البلد الغريب إلي ما كمل اللقاء، الملتقى بك والعراق على يدي هو اللقاء. شوق يخض دمي إليه كأن كل دم اشتهاء، جوع إليه كجوع كل دم الغريق إلى الهواء. شوق الجنين إذا اشرأب من الظلام إلى الولادة، إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون. أيخون إنسان بلاده؟ إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون. أيخون إنسان بلاده؟ إن خان معنى أن يكون، فكيف يمكن أن يكون؟

الشمس أجمل في بلادي من سواها والظلام، حتى الظلام هناك أجمل فهو يحتضن العراق، وحسرتاه متى أنام، وحسرتاه متى أنام، فأحس أن على الوسادة من ليلك الصيفي طلا فيه عطرك يا عراق، بين القرى المتهيبات خطايا والمدن الغريبة، غنيت تربتك الحبيبة وحملتها، فأنا المسيح يجر في المنفى صليبة، فسمعت وقع خطى الجياع تسير تدمى من عثار، فتذر في عيني منك ومن مناسمها غبار، ما زلت أضرب

رب القدمين أشعث في الدروب تحت الشموس الأجنبية، متخافق الأطمار أبسط بالسؤال يدا الندية، صفراء من ذل وحمى ذل شحاذ غريب بين العيون الأجنبية، بين احتقار وانتهاء.

0: مود. يا ريح يا إبرا تخيط لي الشراع، متى أعود إلى العراق متى أعود؟ يا لمعة الأمواج رنحهن مجداف يرود، يا لمعة الأمواج رنحهن مجداف يرود بي الخليج ويا كواكبه الكبيرة يا نقود. ليت السفائن لا تقاضي راكبيها عن سفاري، أو ليت أن الأرض كالأفق العريض بلا بحاري. ما زلت أحسب يا نقود أعدكن وأستزيد، ما زلت أنقص يا نقود بكن من مدد اغترابي، ما زلت أوقد بالتماعتكن نافذتي وبابي. في الضفة الأخرى هناك فحدثيني يا نقود متى أعود متى أعود. أتراه يأزف قبل موتي ذلك اليوم السعيد؟ سأفيق في ذاك الصباح وفي السماء من السحاب كسر، وفي النسمات برد مشبع بعطور آبي. وأزيح بالثؤباء بقيا من نعاسي كالحجاب، من الحرير يشف عما لا يبين وما يبين، عما نسيت وكدت لا أنسى وشك في يقين. ويضيء لي وأنا أمد يدي لألبس من ثيابي ما كنت أبحث عنه في عتمات نفسي من جوابي. لم يملأ الفرح الخفي شعاب نفسي كالضباب اليوم؟ واندفق السرور علي يفجأني أعود، وحسرتاه فلن أعود إلى العراق، وحسرتاه فلن أعود إلى العراق. وهل يعود من كان تعوزه النقود؟ وكيف تدخر النقود وأنت تأكل إذ تجوع، وأنت تنفق ما يجود به الكرام على الطعام؟ لتبكين على العراق، لتبكين على العراق فما لديك سوى الدموع، لتبكين على العراق فما لديك سوى الدموع وسوى انتظارك دون جدوى للرياح وللقلوع. بدر شاكر السياب.
1: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يؤكد لولي العهد السعودي مواصلة العمل لإرساء سلام دائم في المنطقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي أجراه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس الاثنين أن تركيا تواصل العمل من أجل إرساء سلام دائم وتهدئة الأوضاع في المنطقة. وبحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأعرب أردوغان عن تضامن بلاده مع المملكة العربية السعودية، معربا عن أسفه للهجمات التي تعرضت لها مؤخرا، ومؤكدا أن أنقرة تبذل جهودا لدعم الاستقرار والسلام في المنطقة. وفيما يتعلق بقطاع غزة، شدد أردوغان على ضرورة التزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بخارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من خطة السلام، مؤكدا أن تركيا تتابع تطورات الملف عن كثب. الشرع يثمن دعم إقليم كردستان العراق ويتطلع لتعزيز التعاون وحسن الجوار. ثمن رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع دعم إقليم كردستان العراق للشعب السوري، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون وحسن الجوار معه. وقال الشرع عبر منصة إكس أمس الاثنين: استقبلت في دمشق أخي العزيز نجيرفان برزاني رئيس إقليم كردستان العراق في لقاء تناولنا خلاله العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بما يخدم الاستقرار ومصالح شعبينا. وأضاف: إننا نثمن ما قدمه الإقليم في السنوات الماضية من رعاية واستضافة لأبناء شعبنا، ونتطلع إلى مواصلة العمل المشترك بروح تعاون وأخوة تعزز حسن الجوار.

زيدان يبحث مع نظيره البريطاني تطورات غزة وملفات إقليمية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الاثنين خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني إد ميليباند تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وخاصة في قطاع غزة إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية. وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، هنأ فيدان نظيره البريطاني بمناسبة توليه منصبه الجديد، كما ناقش الوزيران الجهود المبذولة لإنهاء الصراعات المستمرة في المنطقة، واستعرضا العلاقات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي الاتصال في ظل استمرار المساعي الدولية لدفع جهود التهدئة وسط تعثر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. رئيس مجلس الأعيان الأردني: العلاقات السورية الأردنية في أفضل مراحلها التاريخية.

0: أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز أن العلاقات السورية الأردنية تعيش أفضل مراحلها التاريخية، مشيرا إلى أنها تقوم على شراكة استراتيجية تراعي المصالح الأمنية والاقتصادية المشتركة. وقال الفايز في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية بترا أمس الاثنين إن الأردن أصبح من أقرب الشركاء الإقليميين لسوريا، لافتا إلى دور مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري في تعزيز التعاون بين البلدين. وشدد الفايز على أن الأردن لن يكون ساحة لأي صراع إقليمي، مؤكدا ضرورة دعم الأمن العربي المشترك ووقف التصعيد في المنطقة. وحدات الهندسة العسكرية في الجيش السوري تتلف أكثر من 1500 لغم في ريف دمشق. نفذت وحدات إدارة الهندسة العسكرية في الجيش العربي السوري أمس الاثنين عمليات مسح وتمشيط لتطهير منطقة قارة بريف دمشق من الألغام ومخلفات الحرب، وأتلفت الوحدات أكثر من 1500 لغم بعد نقل جزء منها وإتلاف البقية في مواقع آمنة وفق إجراءات السلامة. وتأتي هذه العمليات ضمن جهود تأمين المنطقة وضمان سلامة الأهالي. وما زالت الألغام من أكبر المخاطر التي تهدد حياة المدنيين وتعيق عودة المهجرين إلى مناطقهم، وتبذل السلطات جهودا كبيرة بالتعاون مع المنظمات المختصة لإزالة مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة. العثور على مقبرة جماعية في مدينة قطنة بريف دمشق. أعلنت مديرية الإعلام في محافظة ريف دمشق أمس الاثنين 3 آب العثور على مقبرة جماعية تضم رفاتا بشرية في المنطقة الواقعة بين مدينة قطنة وبلدة إمبيا بريف دمشق. وأوضحت المديرية في منشور عبر منصاتها الرسمية أن الجهات المختصة باشرت أعمال الكشف والمعاينة في الموقع تمهيدا لاستكمال الإجراءات والتحقيقات اللازمة، كما فرضت قوى الأمن الداخلي طوقا أمنيا حول المكان بهدف حماية الموقع والحفاظ على الأدلة والمعالم الموجودة فيه ومنع المساس به إلى حين استكمال الإجراءات وفق الأصول القانونية. صدور نتائج امتحانات الثانوية في سوريا. أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية أمس الاثنين 3 آب نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة للعام 2026، مؤكدة إتاحتها عبر التطبيق الإلكتروني الرسمي للنتائج الامتحانية. وبلغ عدد المتقدمين للامتحانات 341,183 طالبا وطالبة، وسجل الفرع العلمي أكثر من 200,000 متقدم بنسبة نجاح بلغت 65.3% للطلاب النظاميين و 47.5% للأحرار. وفي الفرع الأدبي بلغ عدد المتقدمين 115,000 طالب وطالبة تقريبا، فيما بلغت نسبة النجاح 68.2 للطلاب النظاميين و 48.8 للطلاب الأحرار. أما الثانوية الشرعية فبلغ عدد المتقدمين 2697 طالبا بنسبة نجاح بلغت 69.3%، في حين بلغ عدد المتقدمين للثانوية المهنية 22,000 طالب تقريبا بنسبة نجاح وصلت إلى 39.4%. نبارك لطلابنا الناجحين وندعو لمن بذلوا جهدهم ولم ينالوا ما أرادوا بالتوفيق والنجاح، وفق الله الجميع. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
2: من الأردن، شركة الازدهار للصناعات البلاستيكية والكرتونية رعاية البلاتيني لمعرض سيليا بلاست 2026، تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق، من 5 إلى 8 2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء. المواصلات مؤمنة ومجانية بمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.

الحب وسيرك الحب وظلم الحب الكل أصحابه طول عمري بخاف بالحب وسيرك الحب وظلم الحب

0: صدى الفرات صدى صوتك يبث على التردد 101.3 FM في المناطق المحررة شمال سوريا.
1: ناوي أسيبك خلاص.
2: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يؤكد لولي العهد السعودي مواصلة العمل لإرساء سلام دائم في المنطقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب

طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي أجراه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس الاثنين أن تركيا تواصل العمل من أجل إرساء سلام دائم وتهدئة الأوضاع في المنطقة. وبحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأعرب أردوغان عن تضامن بلاده مع المملكة العربية السعودية، معربا عن أسفه للهجمات التي تعرضت لها مؤخرا، ومؤكدا أن أنقرة تبذل جهودا لدعم الاستقرار والسلام في المنطقة. وفيما يتعلق بقطاع غزة، شدد أردوغان على ضرورة التزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بخارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من خطة السلام، مؤكدا أن تركيا تتابع تطورات الملف عن كثب. الشرع يثمن دعم إقليم كردستان العراق ويتطلع لتعزيز التعاون وحسن الجوار. ثمن رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع دعم إقليم كردستان العراق للشعب السوري، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون وحسن الجوار معه. وقال الشرع عبر منصة إكس أمس الاثنين: استقبلت في دمشق أخي العزيز نجيرفان برزاني رئيس إقليم كردستان العراق في لقاء تناولنا خلاله العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بما يخدم الاستقرار ومصالح شعبينا. وأضاف: إننا نثمن ما قدمه الإقليم في السنوات الماضية من رعاية واستضافة لأبناء شعبنا، ونتطلع إلى مواصلة العمل المشترك بروح تعاون وأخوة تعزز حسن الجوار.

0: زيدان يبحث مع نظيره البريطاني تطورات غزة وملفات إقليمية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الاثنين خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني إد ميليباند تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وخاصة في قطاع غزة إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية. وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية هنأ فيدان نظيره البريطاني بمناسبة توليه منصبه الجديد، كما ناقش الوزيران الجهود المبذولة لإنهاء الصراعات المستمرة في المنطقة، واستعرضا العلاقات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي الاتصال في ظل استمرار المساعي الدولية لدفع جهود التهدئة وسط تعثر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. رئيس مجلس الأعيان الأردني: العلاقات السورية الأردنية في أفضل مراحلها التاريخية. أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز أن العلاقات السورية الأردنية تعيش أفضل مراحلها التاريخية، مشيرا إلى أنها تقوم على شراكة استراتيجية تراعي المصالح الأمنية والاقتصادية المشتركة. وقال الفايز في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية بترا أمس الاثنين إن الأردن أصبح من أقرب الشركاء الإقليميين لسوريا، لافتا إلى دور مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري في تعزيز التعاون بين البلدين. وشدد الفائز على أن الأردن لن يكون ساحة لأي صراع إقليمي، مؤكدا ضرورة دعم الأمن العربي المشترك ووقف التصعيد في المنطقة. وحدات الهندسة العسكرية في الجيش السوري تتلف أكثر من 1500 لغم في ريف دمشق. نفذت وحدات إدارة الهندسة العسكرية في الجيش العربي السوري أمس الاثنين عمليات مسح وتمشيط لتطهير منطقة قارة بريف دمشق من الألغام ومخلفات الحرب. وأتلفت الوحدات أكثر من 1500 لغم بعد نقل جزء منها وإتلاف البقية في مواقع آمنة وفق إجراءات السلامة. وتأتي هذه العمليات ضمن جهود تأمين المنطقة وضمان سلامة الأهالي. وما زالت الألغام من أكبر المخاطر التي تهدد حياة المدنيين وتعيق عودة المهجرين إلى مناطقهم، وتبذل السلطات جهودا كبيرة بالتعاون مع المنظمات المختصة لإزالة مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة. العثور على مقبرة جماعية في مدينة قطنة بريف دمشق. أعلنت مديرية الإعلام في محافظة ريف دمشق أمس الاثنين 3 آب العثور على مقبرة جماعية تضم رفاتا بشرية في المنطقة الواقعة بين مدينة قطنة وبلدة إنبيا بريف دمشق. وأوضحت المديرية في منشور عبر منصاتها الرسمية أن الجهات المختصة باشرت أعمال الكشف والمعاينة في الموقع تمهيدا لاستكمال الإجراءات والتحقيقات اللازمة، كما فرضت قوى الأمن الداخلي طوقا أمنيا حول المكان بهدف حماية الموقع والحفاظ على الأدلة والمعالم الموجودة فيه ومنع المساس به إلى حين استكمال الإجراءات وفق الأصول القانونية. صدور نتائج امتحانات الثانوية في سوريا. أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية أمس الاثنين الثالث من آب نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة للعام 2026، مؤكدة إتاحتها عبر التطبيق الإلكتروني الرسمي للنتائج الامتحانية. وبلغ عدد المتقدمين للامتحانات 341,183 طالبا وطالبة، وسجل الفرع العلمي أكثر من 200,000 متقدم بنسبة نجاح بلغت 65.3% للطلاب النظاميين و 47.5% للأحرار. وفي الفرع الأدبي بلغ عدد المتقدمين 115,000 طالب وطالبة تقريبا، فيما بلغت نسبة النجاح 68.2 للطلاب النظاميين و 48.8 للطلاب الأحرار. أما الثانوية الشرعية فبلغ عدد المتقدمين 2697 طالبا بنسبة نجاح بلغت 69.3%، في حين بلغ عدد المتقدمين للثانوية المهنية 22,000 طالب تقريبا بنسبة نجاح وصلت إلى 39.4%. نبارك لطلابنا الناجحين وندعو لمن بذلوا جهدهم ولم ينالوا ما أرادوا بالتوفيق والنجاح. وفق الله الجميع. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درعي الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
2: ومنسعد المختار ليش هيك؟ بقول لك يا ابني الدنيا هيك، ولك لا نحن عاملينها هيك.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يؤكد لولي العهد السعودي مواصلة العمل لإرساء سلام دائم في المنطقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي أجراه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس الاثنين أن تركيا تواصل العمل من أجل إرساء سلام دائم وتهدئة الأوضاع في المنطقة. وبحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأعرب أردوغان عن تضامن بلاده مع المملكة العربية السعودية، معربا عن أسفه للهجمات التي تعرضت لها مؤخرا، ومؤكدا أن أنقرة تبذل جهودا لدعم الاستقرار والسلام في المنطقة. وفيما يتعلق بقطاع غزة، شدد أردوغان على ضرورة التزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بخارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من خطة السلام، مؤكدا أن تركيا تتابع تطورات الملف عن كثب. الشرع يثمن دعم إقليم كردستان العراق ويتطلع لتعزيز التعاون وحسن الجوار. ثمن رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع دعم إقليم كردستان العراق للشعب السوري، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون وحسن الجوار معه. وقال الشرع عبر منصة إكس أمس الاثنين: استقبلت في دمشق أخي العزيز نجيرفان برزاني رئيس إقليم كردستان العراق في لقاء تناولنا خلاله العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بما يخدم الاستقرار ومصالح شعبينا. وأضاف: إننا نثمن ما قدمه الإقليم في السنوات الماضية من رعاية واستضافة لأبناء شعبنا، ونتطلع إلى مواصلة العمل المشترك بروح تعاون وأخوة تعزز حسن الجوار.

0: زيدان يبحث مع نظيره البريطاني تطورات غزة وملفات إقليمية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الاثنين خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني إد ميليباند تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وخاصة في قطاع غزة إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية. وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، هنأ فيدان نظيره البريطاني بمناسبة توليه منصبه الجديد، كما ناقش الوزيران الجهود المبذولة لإنهاء الصراعات المستمرة في المنطقة، واستعرضا العلاقات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي الاتصال في ظل استمرار المساعي الدولية لدفع جهود التهدئة وسط تعثر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. رئيس مجلس الأعيان الأردني: العلاقات السورية الأردنية في أفضل مراحلها التاريخية. أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز أن العلاقات السورية الأردنية تعيش أفضل مراحلها التاريخية، مشيرا إلى أنها تقوم على شراكة استراتيجية تراعي المصالح الأمنية والاقتصادية المشتركة. وقال الفايز في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية بترا أمس الاثنين إن الأردن أصبح من أقرب الشركاء الإقليميين لسوريا، لافتا إلى دور مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري في تعزيز التعاون بين البلدين. وشدد الفائز على أن الأردن لن يكون ساحة لأي صراع إقليمي، مؤكدا ضرورة دعم الأمن العربي المشترك ووقف التصعيد في المنطقة. وحدات الهندسة العسكرية في الجيش السوري تتلف أكثر من 1500 لغم في ريف دمشق. نفذت وحدات إدارة الهندسة العسكرية في الجيش العربي السوري أمس الاثنين عمليات مسح وتمشيط لتطهير منطقة قارة بريف دمشق من الألغام ومخلفات الحرب. وأتلفت الوحدات أكثر من 1500 لغم بعد نقل جزء منها وإتلاف البقية في مواقع آمنة وفق إجراءات السلامة. وتأتي هذه العمليات ضمن جهود تأمين المنطقة وضمان سلامة الأهالي. وما زالت الألغام من أكبر المخاطر التي تهدد حياة المدنيين وتعيق عودة المهجرين إلى مناطقهم، وتبذل السلطات جهودا كبيرة بالتعاون مع المنظمات المختصة لإزالة مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة. العثور على مقبرة جماعية في مدينة قطنة بريف دمشق. أعلنت مديرية الإعلام في محافظة ريف دمشق أمس الاثنين 3 آب العثور على مقبرة جماعية تضم رفاتا بشرية في المنطقة الواقعة بين مدينة قطنة وبلدة إنبيا بريف دمشق. وأوضحت المديرية في منشور عبر منصاتها الرسمية أن الجهات المختصة باشرت أعمال الكشف والمعاينة في الموقع تمهيدا لاستكمال الإجراءات والتحقيقات اللازمة، كما فرضت قوى الأمن الداخلي طوقا أمنيا حول المكان بهدف حماية الموقع والحفاظ على الأدلة والمعالم الموجودة فيه ومنع المساس به إلى حين استكمال الإجراءات وفق الأصول القانونية. صدور نتائج امتحانات الثانوية في سوريا. أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية أمس الاثنين الثالث من آب نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة للعام 2026، مؤكدة إتاحتها عبر التطبيق الإلكتروني الرسمي للنتائج الامتحانية. وبلغ عدد المتقدمين للامتحانات 341,183 طالبا وطالبة، وسجل الفرع العلمي أكثر من 200,000 متقدم بنسبة نجاح بلغت 65.3% للطلاب النظاميين و 47.5% للأحرار. وفي الفرع الأدبي بلغ عدد المتقدمين 115,000 طالب وطالبة تقريبا، فيما بلغت نسبة النجاح 68.2 للطلاب النظاميين و 48.8 للطلاب الأحرار. أما الثانوية الشرعية فبلغ عدد المتقدمين 2697 طالبا بنسبة نجاح بلغت 69.3%، في حين بلغ عدد المتقدمين للثانوية المهنية 22,000 طالب تقريبا بنسبة نجاح وصلت إلى 39.4%. نبارك لطلابنا الناجحين وندعو لمن بذلوا جهدهم ولم ينالوا ما أرادوا بالتوفيق والنجاح. وفق الله الجميع. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يترأس اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى. ترأس رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء الرابع من آب اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى في العاصمة أنقرة، وشارك في الاجتماع نائب الرئيس جودة يلمز وعدد من الوزراء وقيادات القوات المسلحة، بمن فيهم وزير الدفاع يشار جولر ورئيس الأركان العامة سلجوق بيرقدار أوغلو. وسبق الاجتماع زيارة أعضاء المجلس برئاسة أردوغان ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، حيث وضع الزائرون إكليلا من الزهور على الضريح ووقفوا دقيقة صمت أعقبها عزف النشيد الوطني. وقد أقر مجلس الشورى العسكري الأعلى في تركيا خلال اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان ترقية 25 جنرالا وأميرالا وإحالة 63 آخرين إلى التقاعد. وقرر المجلس أيضا تمديد خدمة 24 جنرالا لمدة عام واحد و35 عقيدا لمدة عامين و530 عقيدا لمدة عامين. كما شملت القرارات تمديد ولاية قائد القوات البحرية الأدميرال أرجومنت تاتليوغلو لعام إضافي، وتعيين الفريق أول رفعت دالكيران قائدا جديدا للقوات الجوية.

وزير الدفاع السوري يبحث هاتفيا مع نظيره القطري مستجدات الأوضاع الإقليمية. أجرى وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الثلاثاء الرابع من آب اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحث الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعرض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التنسيق بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار.

وزير الخارجية التركي يلتقي وزير الداخلية الليبي في أنقرة. وزير الخارجية التركي يلتقي وزير الداخلية الليبي في أنقرة.

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء الرابع من آب وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي في العاصمة أنقرة. وأفادت مصادر دبلوماسية تركية لوكالة الأناضول بأن فيدان عقد اجتماعا مع الطرابلسي في أنقرة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

مباحثات سورية بيلاروسية لتطوير التعاون في قطاع النقل. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر مع سفير جمهورية بيلاروسيا

في دمشق يوري سلوكا سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع النقل. وأكد الوزير انفتاح الوزارة على الاستفادة من الخبرات البيلاروسية، وخاصة في مجالات الطرق والسكك الحديدية والنقل البري والصناعات المرتبطة بها. من جانبه أعلن السفير البيلاروسي عن استعداد بلاده لتبادل الخبرات في تصنيع الشاحنات والحافلات وهندسة الطرق وبناء الجسور، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لتعزيز التعاون المشترك.

سوريا واليابان تعقدان أولى جولات المشاورات السياسية الثنائية بين البلدين.

عقدت سوريا واليابان الثلاثاء الرابع من آب في العاصمة دمشق الجولة الأولى من المشاورات السياسية الثنائية بين البلدين في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات وتوسيع مجالات التعاون المشترك. وشارك في المشاورات مسؤولون من وزارتي الخارجية في البلدين، حيث بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بما يشمل التمثيل الدبلوماسي والتعاون الإنمائي والتبادل التجاري والاستثماري، إضافة إلى التعاون في مجالي التعليم والثقافة. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز التطورات الإقليمية. وأكد الجانب الياباني خلال اللقاء دعم بلاده لسوريا في مسيرة التنمية والتعافي وإعادة الإعمار، فيما اتفق الطرفان على تعزيز التنسيق في المحافل والمنظمات الدولية ومواصلة التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الجيش اللبناني يضبط صواريخ جراد مهربة من سوريا. أعلن الجيش اللبناني الثلاثاء 4 آب ضبط صواريخ من طراز جراد في جرود بلدة عرسال شرقي لبنان، وتوقيف شخصين يشتبه بتورطهما في تهريبها من الأراضي السورية. وقال الجيش إن القوة العسكرية ضبطت صواريخ جراد عيار 122 مليمترا، وأوقفت آلية من نوع بيك آب كانت تستخدم في نقلها، إلى جانب توقيف شخصين قال إنهما من أفراد شبكة التهريب. وأضاف أن وحدات الجيش نفذت عمليات دهم ضبطت خلالها ذخائر حربية وعتادا عسكريا، فيما تتواصل التحقيقات والجهود لتوقيف بقية المتورطين.

مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: معكم أينما كنتم.
2: برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
3: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض روميكس.
2: معرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة.
3: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق.
2: من 5 لـ 8/8/2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء.
3: المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
2: هذا المعرض برعاية
3: مجموعة عمر الطيب القابضة، مجموعة دبس العالمية،
2: أوبيكو، أسترا بوليمرز،
3: كوكسان بيت،
2: جنيات للدهانات،
3: كي اتش بلاست تونلي،
2: هاي تيان،
3: ماكسيما بلاست، مجموعة العاشق،
2: شركة حمودة للطباعة،
3: مؤسسة حسام يونس،
2: الشريك الإعلاني
3: فريق المتميز للتسويق،
2: والشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يترأس اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى. ترأس رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء الرابع من آب اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى في العاصمة أنقرة، وشارك في الاجتماع نائب الرئيس جودة يلمز وعدد من الوزراء وقيادات القوات المسلحة، بمن فيهم وزير الدفاع يشار جولر ورئيس الأركان العامة سلجوق بيرقدار أوغلو. وسبق الاجتماع زيارة أعضاء المجلس برئاسة أردوغان ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، حيث وضع الزائرون إكليلا من الزهور على الضريح ووقفوا دقيقة صمت أعقبها عزف النشيد الوطني. وقد أقر مجلس الشورى العسكري الأعلى في تركيا خلال اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان ترقية 25 جنرالا وأميرالا وإحالة 63 آخرين إلى التقاعد. وقرر المجلس أيضا تمديد خدمة 24 جنرالا لمدة عام واحد و530 عقيدا لمدة عامين. كما شملت القرارات تمديد ولاية قائد القوات البحرية الأدميرال أرجومنت تاتلي أوغلو لعام إضافي، وتعيين الفريق أول رفعت دالكيران قائدا جديدا للقوات الجوية.

وزير الدفاع السوري يبحث هاتفيا مع نظيره القطري مستجدات الأوضاع الإقليمية. أجرى وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الثلاثاء الرابع من آب اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحث الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعرض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التنسيق بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار. وزير الخارجية التركي يلتقي وزير الداخلية الليبية في أنقرة. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء الرابع من آب وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي في العاصمة أنقرة، وأفادت مصادر دبلوماسية تركية لوكالة الأناضول بأن فيدان عقد اجتماعا مع الطرابلسي في أنقرة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

مباحثات سورية بيلاروسية لتطوير التعاون في قطاع النقل. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر مع سفير جمهورية بيلاروسيا في دمشق يوري سلوكا سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع النقل، وأكد الوزير انفتاح الوزارة على الاستفادة من الخبرات البيلاروسية وخاصة في مجالات الطرق والسكك الحديدية والنقل البري والصناعات المرتبطة بها. من جانبه أعلن السفير البيلاروسي عن استعداد بلاده لتبادل الخبرات في تصنيع الشاحنات والحافلات وهندسة الطرق وبناء الجسور، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لتعزيز التعاون المشترك.

عقدت سوريا واليابان الثلاثاء الرابع من آب في العاصمة دمشق الجولة الأولى من المشاورات السياسية الثنائية بين البلدين في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات وتوسيع مجالات التعاون المشترك. وشارك في المشاورات مسؤولون من وزارتي الخارجية في البلدين، حيث بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بما يشمل التمثيل الدبلوماسي والتعاون الإنمائي والتبادل التجاري والاستثماري، إضافة إلى التعاون في مجالي التعليم والثقافة. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز التطورات الإقليمية. وأكد الجانب الياباني خلال اللقاء دعم بلاده لسوريا في مسيرة التنمية والتعافي وإعادة الإعمار، فيما اتفق الطرفان على تعزيز التنسيق في المحافل والمنظمات الدولية ومواصلة التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الجيش اللبناني يضبط صواريخ غراد مهربة من سوريا. أعلن الجيش اللبناني الثلاثاء 4 آب ضبط صواريخ من طراز غراد في جرود بلدة عرسال شرقي لبنان، وتوقيف شخصين يشتبه بتورطهما في تهريبها من الأراضي السورية. وقال الجيش إن القوة العسكرية ضبطت صواريخ غراد عيار 122 مليمترا، وأوقفت آلية من نوع بيك آب كانت تستخدم في نقلها، إلى جانب توقيف شخصين قال إنهما من أفراد شبكة التهريب. وأضاف أن وحدات الجيش نفذت عمليات دهم ضبطت خلالها ذخائر حربية وعتادا عسكريا، فيما تتواصل التحقيقات والجهود لتوقيف بقية المتورطين.

مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.

نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نزار. ايوه رفيق رشيد. خي الله يرضى عليك، ما بقى تحط لي جرايد لا على تختي ولا تحت تختي اذا بتريدها.
1: ليه ليه ليه ليه
0: ليه؟ لانه بجيبوا صراصير، ودي خي ما بقى تحط لي شو اللي يعمل في

جوه البلد والباقيين مفرطين كل شوي في بلد اي بلد لا

أهلا بالشباب الطيب. أهلا هيدي خي القصة طويلة بدورها خيي.

شو طمنونا لحنتوا شي بعد ما كنت ساعة إلا شوي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يترأس اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى. ترأس رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء الرابع من آب اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى في العاصمة أنقرة، وشارك في الاجتماع نائب الرئيس جودة يلمز وعدد من الوزراء وقيادات القوات المسلحة، بمن فيهم وزير الدفاع يشار جولر ورئيس الأركان العامة سلجوق بيرقدار أوغلو. وسبق الاجتماع زيارة أعضاء المجلس برئاسة أردوغان ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، حيث وضع الزائرون إكليلا من الزهور على الضريح ووقفوا دقيقة صمت أعقبها عزف النشيد الوطني. وقد أقر مجلس الشورى العسكري الأعلى في تركيا خلال اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان ترقية 25 جنرالا وأميرالا وإحالة 63 آخرين إلى التقاعد. وقرر المجلس أيضا تمديد خدمة 24 جنرالا لمدة عام واحد و530 عقيدا لمدة عامين. كما شملت القرارات تمديد ولاية قائد القوات البحرية الأدميرال أرجومنت تاتلي أوغلو لعام إضافي، وتعيين الفريق أول رفعت دالكيران قائدا جديدا للقوات الجوية.

وزير الدفاع السوري يبحث هاتفيا مع نظيره القطري مستجدات الأوضاع الإقليمية. أجرى وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الثلاثاء 4 آب اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحث الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعرضا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التنسيق بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار. وزير الخارجية التركي يلتقي وزير الداخلية الليبية في أنقرة. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء 4 آب وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي في العاصمة أنقرة، وأفادت مصادر دبلوماسية تركية لوكالة الأناضول بأن فيدان عقد اجتماعا مع الطرابلسي في أنقرة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

مباحثات سورية بيلاروسية لتطوير التعاون في قطاع النقل. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر مع سفير جمهورية بيلاروسيا في دمشق يوري سلوكا سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع النقل. وأكد الوزير انفتاح الوزارة على الاستفادة من الخبرات البيلاروسية، وخاصة في مجالات الطرق والسكك الحديدية والنقل البري والصناعات المرتبطة بها. من جانبه أعلن السفير البيلاروسي عن استعداد بلاده لتبادل الخبرات في تصنيع الشاحنات والحافلات وهندسة الطرق وبناء الجسور، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لتعزيز التعاون المشترك.

عقدت سوريا واليابان الثلاثاء الرابع من آب في العاصمة دمشق الجولة الأولى من المشاورات السياسية الثنائية بين البلدين في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات وتوسيع مجالات التعاون المشترك. وشارك في المشاورات مسؤولون من وزارتي الخارجية في البلدين، حيث بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بما يشمل التمثيل الدبلوماسي والتعاون الإنمائي والتبادل التجاري والاستثماري، إضافة إلى التعاون في مجالي التعليم والثقافة. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز التطورات الإقليمية. وأكد الجانب الياباني خلال اللقاء دعم بلاده لسوريا في مسيرة التنمية والتعافي وإعادة الإعمار، فيما اتفق الطرفان على تعزيز التنسيق في المحافل والمنظمات الدولية ومواصلة التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الجيش اللبناني يضبط صواريخ غراد مهربة من سوريا. أعلن الجيش اللبناني الثلاثاء الرابع من آب ضبط صواريخ من طراز غراد في جنود بلدة عرسال شرقي لبنان، وتوقيف شخصين يشتبه بتورطهما في تهريبها من الأراضي السورية. وقال الجيش إن القوة العسكرية ضبطت صواريخ غراد عيار 122 مليمترا، وأوقفت آلية من نوع بيك آب كانت تستخدم في نقلها، إلى جانب توقيف شخصين قال إنهما من أفراد شبكة التهريب. وأضاف أن وحدات الجيش نفذت عمليات دهم ضبطت خلالها ذخائر حربية وعتادا عسكريا، فيما تتواصل التحقيقات والجهود لتوقيف بقية المتورطين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. غريب على الخليج. الريح تلهث بالهجيرة كالجثام على الأصيل. الريح تلهث بالهجيرة كالجثام على الأصيل، وعلى القلوع تظل تطوى أو تنشر للرحيل. زحم الخليج بهن مكتدحون جوابوا بحاري، من كل حاف نصف عاري. وعلى الرمال على الخليج جلس الغريب، جلس الغريب يسرح البصر المحير في الخليج، ويهد أعمدة الضياء بما يصعد من نشيج. أعلى من العباب يهدر رغوه، ومن الضجيج صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى عراق. صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى عراق، كالمد يصعد كالسحابة كالدموع إلى العيون. الريح تصرخ بعراق، والموج يعول بعراق. عراق ليس سوى عراق. البحر أوسع ما يكون، وأنت أبعد ما تكون. والبحر دونك يا عراق. بالأمس حين مررت بالمقهى سمعتك يا عراق، وكنت دورة أسطوانة، هي دورة الأفلاك. من عمري تكور لي زمانة، في لحظتين من الزمان، وإن تكن فقدت مكانه. هي وجه أمي في الظلام، هي وجه أمي في الظلام، وصوتها يتزلقان مع الرؤى حتى أنام. وهي النخيل أخاف منه إذا ادلهم مع الغروب، فاكتظ بالأشباح تخطف كل طفل لا يؤوب من الدروب. وهي المفلية العجوز، وما توشوش عن حزام، وكيف شق القبر عنه أمام عفراء الجميلة، فاحتازها إلا جديلة. زهراء أنت أتذكرين تنورنا الوهاج تزحمه أكف المصطلين، وحديث عمتي الخفيض عن الملوك الغابرين. ووراء باب كالقضاء قد أوصدته على النساء، أيد تطاع بما تشاء لأنها أيدي رجال. كان الرجال يعربدون ويسمرون بلا كلال. أفتذكرين أتذكرين سعداء كنا قانعين بذلك القصص الحزين، لأنه قصص النساء، حشد من الحيوات والأزمان، كنا عنفوات.

سبحانه كنا مداريه اللذين ينام بينهما كيانه، أفليس ذاك سوى هباء حلم ودورة أسطوانة؟ إن كان هذا كل ما يبقى فأين هو العزاء؟ أحببت فيك عراق روحي أو حببتك

والعراق على يدي هو اللقاء، شوق يخض دمي إليه كأن كل دم اشتهاء، جوع إليه كجوع كل دم الغريق إلى الهواء، شوق الجنين إذا اشرأب من الظلام إلى الولادة، إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون، أيخون إنسان بلاده؟ إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون، أيخون إنسان بلاده؟ إن خان معنى أن يكون، فكيف يمكن أن يكون؟

الشمس أجمل في بلادي من سواها والظلام، حتى الظلام هناك أجمل فهو يحتضن العراق، وحسرتاه متى أنام، وحسرتاه متى أنام، فأحس أن على الوسادة من ليلك الصيفي طلا فيه عطرك يا عراق، بين القرى المتهيبات خطايا والمدن الغريبة، غنيت تربتك الحبيبة وحملتها، فأنا المسيح يجر في المنفى صليبة، فسمعت وقع خطى الجياع تسير تدمى من عثار، فتذر في عيني منك ومن مناسمها غبار، ما زلت أضرب مترب القدمين أشعث في الدروب تحت الشموس الأجنبية، متخافق الأطمار أبسط بالسؤال يدا الندية، صفراء من ذل وحمى، ذل شحاذ غريب بين العيون الأجنبية، بين احتقار وانتهار وازورار أو خطية، والموت أهون من خطية، من ذلك الإشفاق تعصره العيون الأجنبية قطرات ماء معدنية، فلتنطفي يا أنت يا قطرات، يا دم يا نقود، يا ريح يا إبرا تخيط لي الشراع، متى أعود إلى العراق، متى أعود، يا لمعة الأمواج رنحهن مجداف يرود، يا لمعة الأمواج رنحهن مجداف يرود بي الخليج، ويا كواكبه الكبيرة يا نقود. ليت السفائن لا تقاضي راكبيها عن سفاري، أو ليت أن الأرض كالأفق العريض بلا بحاري، ما زلت أحسب يا نقود أعدكن وأستزيد، ما زلت أنقص يا نقود بكن من مدد اغترابي، ما زلت أوقد بالتماعتكن نافذتي وبابي، في الضفة الأخرى هناك فحدثيني يا نقود، متى أعود، متى أعود، أتراه يأزف قبل موتي ذلك اليوم السعيد، سأفيق في ذاك الصباح وفي السماء من السحاب كسر، وفي النسمات برد مشبع بعطور آبي، وأزيح بالثؤباء بقيا من نعاسي كالحجاب، من الحرير يشف عما لا يبين وما يبين، عما نسيت وكدت لا أنسى وشك في يقين، ويضيء لي وأنا أمد يدي لألبس من ثيابي ما كنت أبحث عنه.

0: نفسي من جوابي. لما يملأ الفرح الخفي شعاب نفسي كالضباب؟ اليوم واندفق السرور علي يفجأني أعود، وحسرتاه فلن أعود إلى العراق، وحسرتاه فلن أعود إلى العراق. وهل يعود من كان تعوزه النقود؟ وكيف تدخر النقود وأنت تأكل إذ تجوع، وأنت تنفق ما يجود به الكرام على الطعام؟ لتبكين على العراق، لتبكين على العراق فما لديك سوى الدموع، لتبكين على العراق فما لديك سوى الدموع وسوى انتظارك دون جدوى للرياح وللقلوع. بدر شاكر السياب.
1: من السعودية، شركة أسترا بوليميرز الراعي البلاتيني لمعرض روميكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5-8-8-2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء. مواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق برامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
2: راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يترأس اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى. ترأس رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء الرابع من آب اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى في العاصمة أنقرة، وشارك في الاجتماع نائب الرئيس جودة يلمز وعدد من الوزراء وقيادات القوات المسلحة، بمن فيهم وزير الدفاع يشار جولر ورئيس الأركان العامة سلجوق بيرقدار أوغلو. وسبق الاجتماع زيارة أعضاء المجلس برئاسة أردوغان ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، حيث وضع الزائرون إكليلا من الزهور على الضريح ووقفوا دقيقة صمت أعقبها عزف النشيد الوطني. وقد أقر مجلس الشورى العسكري الأعلى في تركيا خلال اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان ترقية 25 جنرالا وأميرالا وإحالة 63 آخرين إلى التقاعد. وقرر المجلس أيضا تمديد خدمة 24 جنرالا لمدة عام واحد و530 عقيدا لمدة عامين. كما شملت القرارات تمديد ولاية قائد القوات البحرية الأدميرال أرجومين تاتلي أوغلو لعام إضافي، وتعيين الفريق أول رفعت دالكيران قائدا جديدا للقوات الجوية.

وزير الدفاع السوري يبحث هاتفيا مع نظيره القطري مستجدات الأوضاع الإقليمية. أجرى وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الثلاثاء 4 آب اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحث الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعرضا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التنسيق بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار. وزير الخارجية التركي يلتقي وزير الداخلية الليبية في أنقرة. التقى وزير الخارجية التركي هكام فيدان الثلاثاء 4 آب وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي في العاصمة أنقرة، وأفادت مصادر دبلوماسية تركية لوكالة الأناضول بأن فيدان عقد اجتماعا مع الطرابلسي في أنقرة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

بحث وزير النقل السوري يعرب بدر مع سفير جمهورية بيلاروسيا في دمشق يوري سلوكا سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع النقل. وأكد الوزير انفتاح الوزارة على الاستفادة من الخبرات البيلاروسية، وخاصة في مجالات الطرق والسكك الحديدية والنقل البري والصناعات المرتبطة بها. من جانبه أعلن السفير البيلاروسي عن استعداد بلاده لتبادل الخبرات في تصنيع الشاحنات والحافلات وهندسة الطرق وبناء الجسور، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لتعزيز التعاون المشترك.

عقدت سوريا واليابان الثلاثاء الرابع من آب في العاصمة دمشق الجولة الأولى من المشاورات السياسية الثنائية بين البلدين في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات وتوسيع مجالات التعاون المشترك. وشارك في المشاورات مسؤولون من وزارتي الخارجية في البلدين، حيث بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بما يشمل التمثيل الدبلوماسي والتعاون الإنمائي والتبادل التجاري والاستثماري، إضافة إلى التعاون في مجالي التعليم والثقافة. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز التطورات الإقليمية. وأكد الجانب الياباني خلال اللقاء دعم بلاده لسوريا في مسيرة التنمية والتعافي وإعادة الإعمار، فيما اتفق الطرفان على تعزيز التنسيق في المحافل والمنظمات الدولية ومواصلة التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الجيش اللبناني يضبط صواريخ غراد مهربة من سوريا. أعلن الجيش اللبناني الثلاثاء 4 آب ضبط صواريخ من طراز غراد في جنود بلدة عرسال شرقي لبنان، وتوقيف شخصين يشتبه بتورطهما في تهريبها من الأراضي السورية. وقال الجيش إن القوة العسكرية ضبطت صواريخ غراد عيار 122 مليمتراً، وأوقفت آلية من نوع بيكآب كانت تستخدم في نقلها، إلى جانب توقيف شخصين قال إنهما من أفراد شبكة التهريب. وأضاف أن وحدات الجيش نفذت عمليات دهم ضبطت خلالها ذخائر حربية وعتادا عسكريا، فيما تتواصل التحقيقات والجهود لتوقيف بقية المتورطين.

مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.

نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات

0: هاي بك شي؟
1: لا، كان بدي خبز بس. على فكرة هذه أول مرة بدق.
0: كنت مسافر.
1: أوكي، الحمد لله على السلامة.
2: قهوة الصبح؟

0: تأخرتوا علي، طولتوا يمه، قلقتوني، شنو الشغلة المهمة؟ مو مشكلة احجولش قال ما قال، شن بثياكم ريحة مذمة؟
1: الله
0: صرت ماضي ونسانه وما أهمه، انتهى كل شي ويريد أبريد ذمه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

أردوغان يترأس اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى. ترأس رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء الرابع من آب اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى في العاصمة أنقرة، وشارك في الاجتماع نائب الرئيس جودة يلمز وعدد من الوزراء وقيادات القوات المسلحة، بمن فيهم وزير الدفاع يشار جولر ورئيس الأركان العامة سلجوق بيرقدار أوغلو. وسبق الاجتماع زيارة أعضاء المجلس برئاسة أردوغان ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، حيث وضع الزائرون إكليلا من الزهور على الضريح ووقفوا دقيقة صمت أعقبها عزف النشيد الوطني. وقد أقر مجلس الشورى العسكري الأعلى في تركيا خلال اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان ترقية 25 جنرالا وأميرالا وإحالة 63 آخرين إلى التقاعد. وقرر المجلس أيضا تمديد خدمة 24 جنرالا لمدة عام واحد و530 عقيدا لمدة عامين. كما شملت القرارات تمديد ولاية قائد القوات البحرية الأدميرال أرجومنت تاتلي أوغلو لعام إضافي، وتعيين الفريق أول رفعت دالكيران قائدا جديدا للقوات الجوية.

وزير الدفاع السوري يبحث هاتفيا مع نظيره القطري مستجدات الأوضاع الإقليمية. أجرى وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الثلاثاء 4 آب اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحث الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعرض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التنسيق بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار. وزير الخارجية التركي يلتقي وزير الداخلية الليبية في أنقرة. التقى وزير الخارجية التركي هكام فيدان الثلاثاء 4 آب وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي في العاصمة أنقرة، وأفادت مصادر دبلوماسية تركية لوكالة الأناضول بأن فيدان عقد اجتماعا مع الطرابلسي في أنقرة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

مباحثات سورية بيلاروسية لتطوير التعاون في قطاع النقل. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر مع سفير جمهورية بيلاروسيا في دمشق يوري سلوكا سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع النقل، وأكد الوزير انفتاح الوزارة على الاستفادة من الخبرات البيلاروسية وخاصة في مجالات الطرق والسكك الحديدية والنقل البري والصناعات المرتبطة بها. من جانبه أعلن السفير البيلاروسي عن استعداد بلاده لتبادل الخبرات في تصنيع الشاحنات والحافلات وهندسة الطرق وبناء الجسور، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لتعزيز التعاون المشترك.

عقدت سوريا واليابان الثلاثاء الرابع من آب في العاصمة دمشق الجولة الأولى من المشاورات السياسية الثنائية بين البلدين في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات وتوسيع مجالات التعاون المشترك. وشارك في المشاورات مسؤولون من وزارتي الخارجية في البلدين، حيث بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بما يشمل التمثيل الدبلوماسي والتعاون الإنمائي والتبادل التجاري والاستثماري، إضافة إلى التعاون في مجالي التعليم والثقافة. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز التطورات الإقليمية. وأكد الجانب الياباني خلال اللقاء دعم بلاده لسوريا في مسيرة التنمية والتعافي وإعادة الإعمار، فيما اتفق الطرفان على تعزيز التنسيق في المحافل والمنظمات الدولية ومواصلة التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الجيش اللبناني يضبط صواريخ غراد مهربة من سوريا. أعلن الجيش اللبناني الثلاثاء 4 آب ضبط صواريخ من طراز غراد في جنود بلدة عرسال شرقي لبنان، وتوقيف شخصين يشتبه بتورطهما في تهريبها من الأراضي السورية. وقال الجيش إن القوة العسكرية ضبطت صواريخ غراد عيار 122 مليمترا، وأوقفت آلية من نوع بيكآب كانت تستخدم في نقلها، إلى جانب توقيف شخصين قال إنهما من أفراد شبكة التهريب. وأضاف أن وحدات الجيش نفذت عمليات دهم ضبطت خلالها ذخائر حربية وعتادا عسكريا، فيما تتواصل التحقيقات والجهود لتوقيف بقية المتورطين.

مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. ضربة الشمس، أعراضها ومضاعفاتها وطرق الوقاية منها.

مستمعين الكرام، مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد موجات الحر، تتحول ضربة الشمس من مجرد وعكة صحية إلى طارئ طبي يهدد الحياة خلال دقائق. فكيف تحمي نفسك وتتصرف عند الإصابة؟ في ظل الارتفاع المتواصل لدرجات الحرارة خلال السنوات الأخيرة، باتت ضربة الشمس واحدة من أبرز المخاطر الصحية المرتبطة بفصل الصيف، فهي ليست مجرد إرهاق عابر، بل حالة إسعافية تتطور بسرعة وتؤدي إلى مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الوفاة في حال تأخر العلاج. وتتزايد احتمالات الإصابة لدى فئات محددة، ما يجعل الالتزام بإجراءات الوقاية ومعرفة الإسعافات الأولية عاملا أساسيا للحد من آثارها. حين يعجز الجسم عن مقاومة الحرارة، يحافظ الجسم في الظروف الطبيعية على درجة حرارته عبر التعرق وزيادة تدفق الدم إلى الجلد، ولكن التعرض الطويل للحرارة أو بذل مجهود بدني في أجواء مرتفعة الحرارة قد يؤدي إلى انهيار هذه المنظومة، لترتفع حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة مئوية، وهي المرحلة التي تتحول فيها الحالة إلى ضربة شمس تستوجب العلاج الفوري. وتزداد احتمالية الإصابة مع الجفاف وعدم تعويض السوائل والأملاح التي يفقدها الجسم، أو ارتداء الملابس الثقيلة، أو العمل في أماكن مغلقة تفتقر إلى التهوية المناسبة. كما أن ارتفاع نسبة الرطوبة يقلل من تبخر العرق ويحد من قدرة الجسم على التخلص من الحرارة، ما يزيد الخطر حتى عندما لا تكون درجات الحرارة في ذروتها. ويشير الأطباء إلى ضرورة التمييز بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس، فالإجهاد الحراري يعد مرحلة أقل خطورة ويمكن السيطرة عليه بالراحة والتبريد وتعويض السوائل، بينما تتمثل ضربة الشمس في ارتفاع شديد لحرارة الجسم مصحوب باضطراب في وظائف الجهاز العصبي، ما يجعلها حالة طبية طارئة تتطلب تدخلا فوريا. أعراض تنذر بالخطر: تبدأ الإصابة عادة بصداع شديد ودوخة وغثيان وإرهاق غير معتاد، ثم ترتفع حرارة الجسم بشكل كبير ويصبح الجلد ساخنا، وقد يكون جافا أو رطبا بحسب طبيعة الإصابة ومرحلتها، مع احمرار الجلد وتسارع في نبضات القلب والتنفس. ومع استمرار ارتفاع الحرارة تتطور الحالة سريعا، فيعاني المصاب من اضطراب في التركيز وتشوش في الوعي، وقد تظهر عليه تصرفات غير طبيعية أو هلوسة قبل أن يفقد وعيه في الحالات الشديدة، كما قد يعاني صعوبة في الكلام أو يتعرض لنوبات تشنجية، وهي علامات تدل على تأثر الجهاز العصبي المركزي وتستوجب طلب الإسعاف دون أي تأخير. وتعد الدقائق الأولى العامل الحاسم في إنقاذ الحياة، إذ يرى الأطباء أن الدقائق الأولى بعد الإصابة هي الأكثر أهمية، إذ ينبغي نقل المصاب مباشرة إلى مكان بارد أو مظلل وتخفيف ملابسه، والبدء بخفض حرارة جسمه باستخدام الماء البارد أو الكمادات الموضوعة على الرقبة وتحت الإبطين والفخذين، مع توفير التهوية المناسبة والاتصال بالإسعاف،
وعدم تأخير طلب المساعدة الطبية أثناء تقديم الإسعافات الأولية. وفي حال فقدان الوعي يمنع إعطاء المصاب الماء أو أي سوائل عن طريق الفم لما قد يسببه ذلك من اختناق، كما لا ينصح باستخدام الثلج مباشرة على كامل الجسم أو اللجوء إلى خافضات الحرارة لأنها لا تعالج ضربة الشمس ولا تغني عن الرعاية الطبية الطارئة. مضاعفات قد تمتد لما بعد التعافي. يحذر أطباء من أن التأخر في العلاج قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تشمل تلف الدماغ وفشل القلب والكبد والكلى والرئتين وانحلال الألياف العضلية والغيبوبة، وقد تنتهي الحالة بالوفاة، بينما يسهم التدخل السريع في تقليل هذه المخاطر ورفع فرص التعافي الكامل. وتشير المعطيات الطبية إلى أن سرعة خفض حرارة الجسم خلال الساعة الأولى من الإصابة تمثل العامل الأكثر أهمية في تقليل المضاعفات وإنقاذ حياة المصاب. الوقاية مسؤولية قبل الخروج من المنزل. يؤكد أطباء أن الوقاية تبقى الوسيلة الأفضل لمواجهة ضربة الشمس، وذلك بالإكثار من شرب الماء والسوائل وتعويض الأملاح عند فقدانها بكميات كبيرة وفق الإرشادات الطبية، وتجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة والفضفاضة، واستخدام القبعات ووسائل الحماية من أشعة الشمس. كما يسهم تنظيم أوقات العمل والأنشطة البدنية لتكون في الصباح الباكر أو المساء قدر الإمكان، مع تأمين فترات راحة في أماكن مظللة وعدم انتظار الشعور بالعطش لشرب الماء، وعدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل السيارات مهما كانت المدة قصيرة. ومع استمرار موجات الحر لم تعد ضربة الشمس مجرد حالة موسمية، بل أصبحت قضية صحية تتطلب وعيا مجتمعيا واستجابة سريعة، لأن دقائق قليلة من التعرض للحرارة قد تكون كافية لتحويل يوم صيفي عادي إلى حالة تهدد الحياة. وفي ظل صيف يشهد ارتفاعا متواصلا في درجات الحرارة، يظل الالتزام بإجراءات الوقاية وسرعة التدخل الطبي الركيزة الأساسية للحد من الإصابات وإنقاذ الأرواح. مستمعينا الكرام، نتمنى أن تقوا أنفسكم وعائلاتكم من حرارة الشمس المرتفعة واتباع التعليمات والحذر خلال موجات الحر، وقانا الله وإياكم حر الدنيا والآخرة. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يترأس اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى. ترأس رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء الرابع من آب اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى في العاصمة أنقرة، وشارك في الاجتماع نائب الرئيس جودة يلمز وعدد من الوزراء وقيادات القوات المسلحة، بمن فيهم وزير الدفاع يشار جولر ورئيس الأركان العامة سلجوق بيرقدار أوغلو. وسبق الاجتماع زيارة أعضاء المجلس برئاسة أردوغان ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، حيث وضع الزائرون إكليلا من الزهور على الضريح ووقفوا دقيقة صمت أعقبها عزف النشيد الوطني. وقد أقر مجلس الشورى العسكري الأعلى في تركيا خلال اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان ترقية 25 جنرالا وأميرالا وإحالة 63 آخرين إلى التقاعد. وقرر المجلس أيضا تمديد خدمة 24 جنرالا لمدة عام واحد و530 عقيدا لمدة عامين. كما شملت القرارات تمديد ولاية قائد القوات البحرية الأدميرال أرجومنت تاتلي أوغلو لعام إضافي، وتعيين الفريق أول رفعت دالكيران قائدا جديدا للقوات الجوية.

وزير الدفاع السوري يبحث هاتفيا مع نظيره القطري مستجدات الأوضاع الإقليمية. أجرى وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الثلاثاء 4 آب اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحث الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعرضا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التنسيق بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار. وزير الخارجية التركي يلتقي وزير الداخلية الليبية في أنقرة. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء 4 آب وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي في العاصمة أنقرة، وأفادت مصادر دبلوماسية تركية لوكالة الأناضول بأن فيدان عقد اجتماعا مع الطرابلسي في أنقرة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

مباحثات سورية بيلاروسية لتطوير التعاون في قطاع النقل. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر مع سفير جمهورية بيلاروسيا في دمشق يوري سلوكا سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع النقل، وأكد الوزير انفتاح الوزارة على الاستفادة من الخبرات البيلاروسية وخاصة في مجالات الطرق والسكك الحديدية والنقل البري والصناعات المرتبطة بها. من جانبه أعلن السفير البيلاروسي عن استعداد بلاده لتبادل الخبرات في تصنيع الشاحنات والحافلات وهندسة الطرق وبناء الجسور، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لتعزيز التعاون المشترك.

عقدت سوريا واليابان الثلاثاء الرابع من آب في العاصمة دمشق الجولة الأولى من المشاورات السياسية الثنائية بين البلدين في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات وتوسيع مجالات التعاون المشترك. وشارك في المشاورات مسؤولون من وزارتي الخارجية في البلدين، حيث بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بما يشمل التمثيل الدبلوماسي والتعاون الإنمائي والتبادل التجاري والاستثماري، إضافة إلى التعاون في مجالي التعليم والثقافة. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز التطورات الإقليمية. وأكد الجانب الياباني خلال اللقاء دعم بلاده لسوريا في مسيرة التنمية والتعافي وإعادة الإعمار، فيما اتفق الطرفان على تعزيز التنسيق في المحافل والمنظمات الدولية ومواصلة التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الجيش اللبناني يضبط صواريخ جراد مهربة من سوريا. أعلن الجيش اللبناني الثلاثاء الرابع من آب ضبط صواريخ من طراز جراد في جرود بلدة عرسال شرقي لبنان، وتوقيف شخصين يشتبه بتورطهما في تهريبها من الأراضي السورية. وقال الجيش إن القوة العسكرية ضبطت صواريخ جراد عيار 122 مليمترا، وأوقفت آلية من نوع بيك آب كانت تستخدم في نقلها، إلى جانب توقيف شخصين قال إنهما من أفراد شبكة التهريب. وأضاف أن وحدات الجيش نفذت عمليات دهم ضبطت خلالها ذخائر حربية وعتادا عسكريا، فيما تتواصل التحقيقات والجهود لتوقيف بقية المتورطين.

مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. بشكطاش يحجز مقعده في الدور الثالث للدوري الأوروبي، وباشاك شهير يودع المسابقة.

تأهل بشكطاش التركي إلى الدور التمهيدي الثالث من الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه ميتلاند الدنماركي بهدفين دون رد، ليحسم التأهل بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بثلاثة أهداف دون مقابل. وسيلتقي بشكطاش في الدور المقبل فريق هيراديتس كرالوفيه التشيكي، فيما سجل هدفي المباراة كل من ميلوت راشيكا وأوركون كوكوتشو. في المقابل ودع بشاك شهير التركي منافسات دوري المؤتمر الأوروبي بعد خسارته أمام مضيفه إنتر توركو الفنلندي بهدفين دون رد، ليتأهل الفريق الفنلندي بمجموع المباراتين بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ميسي يشارك لأول مرة مع إنتر ميامي منذ نهائي كأس العالم. شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لأول مرة مع إنتر ميامي منذ نهائي كأس العالم 2026 في المباراة التي انتهت بتعادل فريقه مع كولومبوس كرو بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم. ودخل ميسي اللقاء بديلا في الدقيقة 53 وسط استقبال حافل من جماهير إنتر ميامي، وكاد أن يسجل بعد دقائق من مشاركته إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم، ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني بالمنطقة الشرقية، بينما أوقف التعادل سلسلة انتصارات الفريق عند 6 مباريات متتالية.

سيدة مصر يتكبدن خسارتهن الثانية تواليا في كأس إفريقيا. تلقى منتخب مصر للسيدات خسارته الثانية تواليا في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في المغرب، بعد سقوطه أمام منتخب مالاوي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات. وبهذه النتيجة تصدر منتخب مالاوي المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، فيما بقي المنتخب المصري في المركز الأخير من دون أي نقطة. ويختتم منتخب مصر مشواره في دور المجموعات الأربعاء الخامس من آب بمواجهة منتخب نيجيريا، بينما يلتقي منتخب مالاوي مع نظيره الزامبي.

المغرب يحسم الديربي المغاربي أمام الجزائر ويتصدر مجموعته في كأس أمم إفريقيا للسيدات. حقق منتخب المغرب للسيدات فوزا صعبا على نظيره الجزائري بهدف دون رد في الديربي المغاربي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات. وسجلت سناء المسعودي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84 لتمنح المنتخب المغربي 3 نقاط ثمينة وضعته في صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره السنغالي في الجولة الأخيرة، بينما يلتقي المنتخب الجزائري مع كينيا لحسم بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل.

الوحدة يتقدم على أهلي حلب في نهائي الدوري السوري بكرة السلة. اقترب فريق الوحدة من التتويج بلقب الدوري السوري للرجال بكرة السلة بعدما تغلب على ضيفه أهلي حلب بنتيجة 82 نقطة مقابل 76 نقطة في المباراة الثالثة من سلسلة الدور النهائي التي أقيمت في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق. وبهذا الفوز تقدم الوحدة في السلسلة بنتيجة فوزين مقابل فوز واحد ليصبح على بعد انتصار واحد من إحراز اللقب، فيما يسعى أهلي حلب إلى الفوز في المباراة الرابعة لفرض مواجهة خامسة فاصلة في دمشق.

انطلاق بطولة الجمهورية للدراجات في طرطوسة بمشاركة 70 متسابقة ومتسابقة. انطلقت في محافظة طرطوس السبت الأول من آب بطولة الجمهورية للدراجات بمشاركة 70 متسابقا ومتسابقة يمثلون 8 محافظات سورية ضمن مختلف الفئات العمرية. وأوضح رئيس اتحاد الدراجات ماهر سليم أن البطولة تعد الأولى على رزنامة الاتحاد لهذا العام، وتشهد للمرة الأولى في سوريا اعتماد نظام التوقيت الإلكتروني لإدارة النتائج استعدادا لاستخدامه في البطولة العربية المقبلة. وأضاف أن البطولة تهدف إلى اكتشاف المواهب ورفض المنتخبات الوطنية، كما تأتي ضمن حملة سوريا بدون مخدرات لتعزيز الوعي بين الشباب من خلال الرياضة.

مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يترأس اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى. ترأس رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء الرابع من آب اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى في العاصمة أنقرة، وشارك في الاجتماع نائب الرئيس جودة يلمز وعدد من الوزراء وقيادات القوات المسلحة، بمن فيهم وزير الدفاع يشار جولر ورئيس الأركان العامة سلجوق بيرقدار أوغلو. وسبق الاجتماع زيارة أعضاء المجلس برئاسة أردوغان ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، حيث وضع الزائرون إكليلا من الزهور على الضريح ووقفوا دقيقة صمت أعقبها عزف النشيد الوطني. وقد أقر مجلس الشورى العسكري الأعلى في تركيا خلال اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان ترقية 25 جنرالا وأميرالا وإحالة 63 آخرين إلى التقاعد. وقرر المجلس أيضا تمديد خدمة 24 جنرالا لمدة عام واحد و530 عقيدا لمدة عامين. كما شملت القرارات تمديد ولاية قائد القوات البحرية الأدميرال أرجومنت تاتلي أوغلو لعام إضافي، وتعيين الفريق أول رفعت دالكيران قائدا جديدا للقوات الجوية.

وزير الدفاع السوري يبحث هاتفيا مع نظيره القطري مستجدات الأوضاع الإقليمية. أجرى وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الثلاثاء الرابع من آب اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحث الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعرض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التنسيق بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار. وزير الخارجية التركي يلتقي وزير الداخلية الليبية في أنقرة. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء الرابع من آب وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي في العاصمة أنقرة، وأفادت مصادر دبلوماسية تركية لوكالة الأناضول بأن فيدان عقد اجتماعا مع الطرابلسي في أنقرة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

مباحثات سورية بيلاروسية لتطوير التعاون في قطاع النقل. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر مع سفير جمهورية بيلاروسيا في دمشق يوري سلوكا سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع النقل. وأكد الوزير انفتاح الوزارة على الاستفادة من الخبرات البيلاروسية، وخاصة في مجالات الطرق والسكك الحديدية والنقل البري والصناعات المرتبطة بها. من جانبه أعلن السفير البيلاروسي عن استعداد بلاده لتبادل الخبرات في تصنيع الشاحنات والحافلات وهندسة الطرق وبناء الجسور، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لتعزيز التعاون المشترك.

عقدت سوريا واليابان الثلاثاء الرابع من آب في العاصمة دمشق الجولة الأولى من المشاورات السياسية الثنائية بين البلدين في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات وتوسيع مجالات التعاون المشترك. وشارك في المشاورات مسؤولون من وزارتي الخارجية في البلدين، حيث بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بما يشمل التمثيل الدبلوماسي والتعاون الإنمائي والتبادل التجاري والاستثماري، إضافة إلى التعاون في مجالي التعليم والثقافة. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز التطورات الإقليمية. وأكد الجانب الياباني خلال اللقاء دعم بلاده لسوريا في مسيرة التنمية والتعافي وإعادة الإعمار، فيما اتفق الطرفان على تعزيز التنسيق في المحافل والمنظمات الدولية ومواصلة التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الجيش اللبناني يضبط صواريخ جراد مهربة من سوريا. أعلن الجيش اللبناني الثلاثاء الرابع من آب ضبط صواريخ من طراز جراد في جنود بلدة عرسال شرقي لبنان، وتوقيف شخصين يشتبه بتورطهما في تهريبها من الأراضي السورية. وقال الجيش إن القوة العسكرية ضبطت صواريخ جراد عيار 122 مليمترا، وأوقفت آلية من نوع بيك آب كانت تستخدم في نقلها، إلى جانب توقيف شخصين قال إنهما من أفراد شبكة التهريب. وأضاف أن وحدات الجيش نفذت عمليات دهم ضبطت خلالها ذخائر حربية وعتادا عسكريا، فيما تتواصل التحقيقات والجهود لتوقيف بقية المتورطين.

مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.

نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: بلاغه من 7 اكيد تبديلاتكم ما فينا من غير الاربعين وبعد بعد جديد انا
1: قلت لك جاي صغير
0: كانوا يفكرني يسكر مالا
1: يسهل مني.

يروح ايوه اتذكر زمان الماضي اتذكر قلبي ايوه

إنها بدتها لا إشراك بالله لأنني

كسانا حسنا وجملنا وحلانا فإن عبدتها لا إشراك بالله لأنني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. غريب على الخليج. الريح تلهث بالهجيرة كالجثام على الأصيل. الريح تلهث بالهجيرة كالجثام على الأصيل، وعلى القلوع تظل تطوى أو تنشر للرحيل. زحم الخليج بهن مكتدحون جوابوا بحاري، من كل حاف نصف عاري. وعلى الرمال على الخليج جلس الغريب، جلس الغريب يسرح البصر المحير في الخليج، ويهد أعمدة الضياء بما يصعد من نشيج. أعلى من العباب يهدر رغوه، ومن الضجيج صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى عراق. صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى عراق، كالمد يصعد كالسحابة كالدموع إلى العيون. الريح تصرخ بي عراق، والموج يعول بي عراق. عراق ليس سوى عراق. البحر أوسع ما يكون، وأنت أبعد ما تكون. والبحر دونك يا عراق. بالأمس حين مررت بالمقهى سمعتك يا عراق، وكنت دورة أسطوانة، هي دورة الأفلاك من عمري تكور لي زمانة. في لحظة

الزمان وإن تكن فقدت مكانه، هي وجه أمي في الظلام، هي وجه أمي في الظلام، وصوتها يتزلقان مع الرؤى حتى أنام. وهي النخيل أخاف منه إذا ادلهم مع الغروب، فاكتظ بالأشباح تخطف كل طفل لا يؤوب من الدروب. وهي المفلية العجوز وما توشوش عن حزام، وكيف شق القبر عنه أمام عفراء الجميلة، فاحتازها إلا جديلة. زهراء أنت أتذكرين تنورنا الوهاج تزحمه أكف المصطلين، وحديث عمتي الخفيض عن الملوك الغابرين، ووراء باب كالقضاء قد أوصدته على النساء، أيد تطاع بما تشاء لأنها أيدي رجال. كان الرجال يعربدون ويسمرون بلا كلال، أفتذكرين أتذكرين سعداء كنا قانعين بذلك القصص الحزين، لأنه قصص النساء، حشد من الحيوات والأزمان، كنا عنفوانه، كنا مداريه اللذين ينام بينهما كيانه، أفليس ذاك سوى هباء حلم ودورة أسطوانه؟ إن كان هذا كل ما يبقى فأين هو العزاء؟ أحببت فيك عراق روحي أو حببتك أنت فيه؟ يا أنتما مصباح روحي أنتما وأتى المساء، والليل أطبق فلتشعا في دجاه فلا أتيه. لو جئت في البلد الغريب إلي ما كمل اللقاء، الملتقى بك والعراق على يدي هو اللقاء. شوق يخض دمي إليه كأن كل دم اشتهاء، جوع إليه كجوع كل دم الغريق إلى الهواء. شوق الجنين إذا اشرأب من الظلام إلى الولادة، إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون، أيخون إنسان بلاده؟ إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون، أيخون إنسان بلاده؟ إن خان معنى أن يكون، فكيف يمكن أن يكون؟

الشمس أجمل في بلادي من سواها والظلام، حتى الظلام هناك أجمل فهو يحتضن العراق، وحسرتاه متى أنام، وحسرتاه متى أنام، فأحس أن على الوسادة من ليلك الصيفي طلا فيه عطرك يا عراق، بين القرى المتهيبات خطايا والمدن الغريبة، غنيت تربتك الحبيبة وحملتها، فأنا المسيح يجر في المنفى صليبة، فسمعت وقع خطى الجياع تسير تدمى من عثار، فتذر في عيني منك ومن مناسمها غبار، ما زلت أضرب مترب القدمين أشعث في الدروب تحت الشموس الأجنبية، متخافق الأطمار أبسط بالسؤال يدا الندية، صفراء من ذل وحمى ذل شحاذ غريب، بين العيون الأجنبية، بين احتقار وانتهار وازورار أو خطية، والموت أهون من خطية، من ذلك الإشفاق تعصره العيون الأجنبية قطرات ماء معدنية، فلتنطفي يا أنت يا قطرات، يا دم يا نقود، يا ريح يا إبرا تخيط لي الشراع، متى أعود إلى العراق، متى أعود، يا لمعة الأمواج رنحهن مجداف يرود، يا لمعة الأمواج رنحهن مجداف يرود، بي الخليج ويا كواكبه الكبيرة يا نقود. ليت السفائن لا تقاضي راكبيها عن سفاري، أو ليت أن الأرض كالأفق العريض بلا بحاري، ما زلت أحسب يا نقود أعدكن وأستزيد، ما زلت أنقص يا نقود بكن من مدد اغترابي، ما زلت أوقد بالتماعتكن نافذتي وبابي، في الضفة الأخرى هناك فحدثيني يا نقود، متى أعود، متى أعود، أتراه يأزف قبل موتي ذلك اليوم السعيد، سأفيق في ذاك الصباح وفي السماء من السحاب كسر، وفي النسمات برد مشبع بعطور آبي، وأزيح بالثؤباء بقيا من نعاسي كالحجاب، من الحرير يشف عما لا يبين وما يبين، عما نسيت وكدت لا أنسى وشك في يقين، ويضيء لي وأنا أمد يدي لألبس من ثيابي، ما كنت أبحث عنه في عتمات نفسي من جوابي، لما يملأ الفرح الخفي شعاب نفسي كالضباب، اليوم واندفق السرور علي يفجأني أعود، وحسرتاه فلن أعود إلى العراق، وحسرتاه فلن أعود إلى العراق، وهل يعود من كان تعوزه النقود، وكيف تدخر النقود، وأنت تأكل إذ تجوع، وأنت تنفق ما يجود به الكرام على الطعام، لتبكين على العراق، لتبكين على العراق، فما لديك سوى الدموع، لتبكين على العراق فما لديك سوى الدموع،
وسوى انتظارك دون جدوى للرياح وللقلوع. بدر شاكر السياب.

الملك سوداء حبشية ولولا سواد المسك من باع ظاليا.

يوم الموزمة وشرا يا ابو اكتب مسرك على شرح اللفات يجود.

يابوك ثم سواك على شرح الأفعاد يجوب. لا تفتخر يابا، لا تفتخر بالله لو بالغاني ما تجود. عاشر أصيلا يا أبا، يا روح عاشر أصيلا.

رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك ولم يرسم سواك بلوح بارك.

جعلتك قبلتي محراب روحي.

أجيب إلى ليال كنت إلفي بها أجيب أجيب أجيب أجيب إلى ليال كنت إلفي أيا طيب جاتيك الليالي وحقك إن وجدي فيك وجدي وخالي لم يزل بدراك خالي كتبت إليك عرض الحال كتبت إليك عرض الحال لفا بدمع سح مني كالليالي ولم أرفع لغير الله أمري وهذا دين ثبات الرجال كم ليل ابن وعد وافاني الطبيب عياد

0: يا عيني دهبي فكر بفكر الماضي تعيال. نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى نظر عيني. يا بدا بي افكر بذكر الماضي اتايا. نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى. يا بل الناس بالعام عيدين، يا بل الناس روحي للناس بالعام عيدين، الفطر والضحى ونبرؤ يا الحلوين اروك كل الليالي عيادي يا الله.
1: راديو صدى الفرات.
0: ما كل من ذاق الصبابة مغرم، من لم يذق طعم المحبة ما مرس. أنا يا سعى بحبل ودك.

صادق لمن سذكرك في الصباح وفي الغلس يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي بوصل فالمتيم ما تناس. يا يوب يا يوب يا يوب يا يوب يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي علينا جودي والنبي جودي جودي جودي بوصل فالمتيم ما اتنس. أنيت قالت كم تئن وأجبتها هذا أنين مفارق بالموت حاس.

قبل ودك وافق لم انس ذكرك في الصباح وفي الغلس اني قالت كم تئن وجدتها هذا انين مفارق بالموت حاس قالت اما يشفيك قلت لها اللقاء قالت ازيدك بالوصال فقلت بس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك امر من اخذ النفس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك امر من اخذ النفس قرى السعاد بضد ما اقرا انا اقرا لم نشرح فتقرا لي يا بس

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يترأس اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى. ترأس رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء الرابع من آب اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى في العاصمة أنقرة، وشارك في الاجتماع نائب الرئيس جودة يلمز وعدد من الوزراء وقيادات القوات المسلحة، بمن فيهم وزير الدفاع يشار جولر ورئيس الأركان العامة سلجوق بيرقدار أوغلو. وسبق الاجتماع زيارة أعضاء المجلس برئاسة أردوغان ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، حيث وضع الزائرون إكليلا من الزهور على الضريح ووقفوا دقيقة صمت أعقبها عزف النشيد الوطني. وقد أقر مجلس الشورى العسكري الأعلى في تركيا خلال اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان ترقية 25 جنرالا وأميرالا وإحالة 63 آخرين إلى التقاعد. وقرر المجلس أيضا تمديد خدمة 24 جنرالا لمدة عام واحد و530 عقيدا لمدة عامين. كما شملت القرارات تمديد ولاية قائد القوات البحرية الأدميرال أرجومنت تاتلي أوغلو لعام إضافي، وتعيين الفريق أول رفعت دالكيران قائدا جديدا للقوات الجوية.

وزير الدفاع السوري يبحث هاتفيا مع نظيره القطري مستجدات الأوضاع الإقليمية. أجرى وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الثلاثاء الرابع من آب اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحث الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعرض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التنسيق بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار. وزير الخارجية التركي يلتقي وزير الداخلية الليبية في أنقرة. التقى وزير الخارجية التركي هكام فيدان الثلاثاء الرابع من آب وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي في العاصمة أنقرة، وأفادت مصادر دبلوماسية تركية لوكالة الأناضول بأن فيدان عقد اجتماعا مع الطرابلسي في أنقرة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

مباحثات سورية بيلاروسية لتطوير التعاون في قطاع النقل. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر مع سفير جمهورية بيلاروسيا في دمشق يوري سلوكا سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع النقل. وأكد الوزير انفتاح الوزارة على الاستفادة من الخبرات البيلاروسية وخاصة في مجالات الطرق والسكك الحديدية والنقل البري والصناعات المرتبطة بها. من جانبه أعلن السفير البيلاروسي عن استعداد بلاده لتبادل الخبرات في تصنيع الشاحنات والحافلات وهندسة الطرق وبناء الجسور، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لتعزيز التعاون المشترك.

عقدت سوريا واليابان الثلاثاء الرابع من آب في العاصمة دمشق الجولة الأولى من المشاورات السياسية الثنائية بين البلدين في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات وتوسيع مجالات التعاون المشترك. وشارك في المشاورات مسؤولون من وزارتي الخارجية في البلدين، حيث بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بما يشمل التمثيل الدبلوماسي والتعاون الإنمائي والتبادل التجاري والاستثماري، إضافة إلى التعاون في مجالي التعليم والثقافة. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز التطورات الإقليمية. وأكد الجانب الياباني خلال اللقاء دعم بلاده لسوريا في مسيرة التنمية والتعافي وإعادة الإعمار، فيما اتفق الطرفان على تعزيز التنسيق في المحافل والمنظمات الدولية ومواصلة التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الجيش اللبناني يضبط صواريخ جراد مهربة من سوريا. أعلن الجيش اللبناني الثلاثاء 4 آب ضبط صواريخ من طراز جراد في جنود بلدة عرسال شرقي لبنان، وتوقيف شخصين يشتبه بتورطهما في

تهريبها من الأراضي السورية. وقال الجيش إن القوة العسكرية ضبطت صواريخ غراد عيار 122 مليمترا، وأوقفت آلية من نوع بيك آب كانت تستخدم في نقلها، إلى جانب توقيف شخصين قال إنهما من أفراد شبكة التهريب. وأضاف أن وحدات الجيش نفذت عمليات دهم ضبطت خلالها ذخائر حربية وعتادا عسكريا، فيما تتواصل التحقيقات والجهود لتوقيف بقية المتورطين.

مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
1: مجموعة عمر الطيب القابضة الراعي الرئيسي لمعرض رومكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 إلى 8/8/2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء. المواصلات مؤمنة ومجانية بمشق البرانكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يترأس اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى. ترأس رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء الرابع من آب اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى في العاصمة أنقرة، وشارك في الاجتماع نائب الرئيس جودة يلمز وعدد من الوزراء وقيادات القوات المسلحة، بمن فيهم وزير الدفاع يشار جولر ورئيس الأركان العامة سلجوق بيرقدار أوغلو. وسبق الاجتماع زيارة أعضاء المجلس برئاسة أردوغان ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، حيث وضع الزائرون إكليلا من الزهور على الضريح ووقفوا دقيقة صمت أعقبها عزف النشيد الوطني. وقد أقر مجلس الشورى العسكري الأعلى في تركيا خلال اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان ترقية 25 جنرالا وأميرالا وإحالة 63 آخرين إلى التقاعد. وقرر المجلس أيضا تمديد خدمة 24 جنرالا لمدة عام واحد و530 عقيدا لمدة عامين. كما شملت القرارات تمديد ولاية قائد القوات البحرية الأدميرال أرجومين تاتلي أوغلو لعام إضافي، وتعيين الفريق أول رفعت دالكيران قائدا جديدا للقوات الجوية.

وزير الدفاع السوري يبحث هاتفيا مع نظيره القطري مستجدات الأوضاع الإقليمية. أجرى وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الثلاثاء الرابع من آب اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحث الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعرض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التنسيق بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار.

وزير الخارجية التركي يلتقي وزير الداخلية الليبية في أنقرة. التقى وزير الخارجية التركي هكان فيدان الثلاثاء الرابع من آب وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي في العاصمة أنقرة، وأفادت مصادر دبلوماسية تركية لوكالة الأناضول بأن فيدان عقد اجتماعا مع الطرابلسي في أنقرة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

مباحثات سورية بيلاروسية لتطوير التعاون في قطاع النقل. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر مع سفير جمهورية بيلاروسيا في دمشق يوري سلوكا سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع النقل. وأكد الوزير انفتاح الوزارة على الاستفادة من الخبرات البيلاروسية، وخاصة في مجالات الطرق والسكك الحديدية والنقل البري والصناعات المرتبطة بها. من جانبه أعلن السفير البيلاروسي عن استعداد بلاده لتبادل الخبرات في تصنيع الشاحنات والحافلات وهندسة الطرق وبناء الجسور، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لتعزيز التعاون المشترك.

عقدت سوريا واليابان الثلاثاء الرابع من آب في العاصمة دمشق الجولة الأولى من المشاورات السياسية الثنائية بين البلدين في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات وتوسيع مجالات التعاون المشترك. وشارك في المشاورات مسؤولون من وزارتي الخارجية في البلدين، حيث بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بما يشمل التمثيل الدبلوماسي والتعاون الإنمائي والتبادل التجاري والاستثماري، إضافة إلى التعاون في مجالي التعليم والثقافة. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز التطورات الإقليمية. وأكد الجانب الياباني خلال اللقاء دعم بلاده لسوريا في مسيرة التنمية والتعافي وإعادة الإعمار، فيما اتفق الطرفان على تعزيز التنسيق في المحافل والمنظمات الدولية ومواصلة التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الجيش اللبناني يضبط صواريخ جراد مهربة من سوريا. أعلن الجيش اللبناني الثلاثاء 4 من آب ضبط صواريخ من طراز جراد في جرود بلدة عرسال شرقي لبنان، وتوقيف شخصين يشتبه بتورطهما في تهريبها من الأراضي السورية. وقال الجيش إن القوة العسكرية ضبطت صواريخ جراد عيار 122 مليمترا، وأوقفت آلية من نوع بيك آب كانت تستخدم في نقلها، إلى جانب توقيف شخصين قال إنهما من أفراد شبكة التهريب. وأضاف أن وحدات الجيش نفذت عمليات دهم ضبطت خلالها ذخائر حربية وعتادا عسكريا، فيما تتواصل التحقيقات والجهود لتوقيف بقية المتورطين.

مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.
1: معكم دائما.
2: عبد الحليم حافظ.

جلست جلست والخوف بعينيها.

تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها.

جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

بلدي الحب سيبقى يا ولدي الحب سيبقى يا ولدي الحب سيبقى يا ولدي.

Yeah.

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن.

وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن، ستفتش عنها

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يترأس اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى. ترأس رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء الرابع من آب اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى في العاصمة أنقرة، وشارك في الاجتماع نائب الرئيس جودة يلمز وعدد من الوزراء وقيادات القوات المسلحة، بمن فيهم وزير الدفاع يشار جولر ورئيس الأركان العامة سلجوق بيرقدار أوغلو. وسبق الاجتماع زيارة أعضاء المجلس برئاسة أردوغان ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، حيث وضع الزائرون إكليلا من الزهور على الضريح ووقفوا دقيقة صمت أعقبها عزف النشيد الوطني. وقد أقر مجلس الشورى العسكري الأعلى في تركيا خلال اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان ترقية 25 جنرالا وأميرالا وإحالة 63 آخرين إلى التقاعد. وقرر المجلس أيضا تمديد خدمة 24 جنرالا لمدة عام واحد و530 عقيدا لمدة عامين. كما شملت القرارات تمديد ولاية قائد القوات البحرية الأدميرال أرجومنت تاتلي أوغلو لعام إضافي، وتعيين الفريق أول رفعت دالكيران قائدا جديدا للقوات الجوية.

وزير الدفاع السوري يبحث هاتفيا مع نظيره القطري مستجدات الأوضاع الإقليمية. أجرى وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة الثلاثاء الرابع من آب اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحث الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعرض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التنسيق بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار. وزير الخارجية التركي يلتقي وزير الداخلية الليبية في أنقرة. التقى وزير الخارجية التركي هكان فيدان الثلاثاء الرابع من آب وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي في العاصمة أنقرة، وأفادت مصادر دبلوماسية تركية لوكالة الأناضول بأن فيدان عقد اجتماعا مع الطرابلسي في أنقرة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.